0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازال حديثنا متصلا أيها الإخوة والأخوات حول هذا المشهد الذي هو في سورة هود عليه السلام، ووصلنا إلى ما تعجبت منه سيدة بيت النبوة عليها السلام عندما بشرت بالولد، فقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقد وقفنا في اللقاء الماضي حول موضوع البركة، ونريد هنا أن نواصل الكلام حول موضوع البركة، لأنه في الحقيقة موضوع مهم بالنسبة للمسلم. فالمسلم البركة أمر كما قلنا في اللقاء الماضي، أمر ذكره القرآن الكريم، وذكرنا أننا نهني بعضنا البعض بكلمة مبارك، والبركة مذكورة في سلامنا وتحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، ما الأمور التي هي جاذبة لهذه البركة؟ بمعنى ما الأشياء التي تجعل هذه البركة تأتي عندي؟ أنا أريد هذه البركة، أريدها في عمري، في وقتي، في زوجي، في ولدي، في علمي، في كل ما رزقني الله عز وجل. هل هنالك أمور تؤدي إلى حصول هذه البركة وإلى استمرارها كذلك؟ نعم، هذا موجود. فالأساس في تحصيل البركة هي طاعة الله عز وجل، ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى قوله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والنص واضح وذكرت فيه البركة، لفتحنا عليهم بركات. أيضا أيها الإخوة والأخوات، تقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه منزلة البركات. فالله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله أكبر، هذه مكانة التقوى عند الله عز وجل، والمتقون هم الفائزون في الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أظن هذه الأبيات للحطيئة. إذن كذلك التقوى. وأيضا إذا أتينا إلى تفاصيل التقوى والصلاح والعبادة، سنجد الصلاة والزكاة فهي من العبادات التي تجلب هذه البركة. الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية. يقول الله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن هذه الصلاة ليست هي كما يظن البعض، هي مجرد قيام وركوع وسجود وكلام يقال وليس له ذلك الأثر. لا، هذا له أثر في هذه البركات التي تحل على هذا الإنسان. بل مما يتعلق بالصلاة، مكان الصلاة، المساجد، والمكان الذي يتجه فيه للصلاة وهو الكعبة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وسنأتي على هذا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى، فنواصل موضوع ما تحصل به البركة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بعون الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقل والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك.

ورزقا دارا وعملا بارا. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

عزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر

رحمتك، إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة، تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

عبادتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي. أعوذ

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.
1: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
2: العروة الوثقى.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

فإن أخذوها بشكل متوازن كانوا أسوياء، وإن أخذوها بغير ذلك تشكلت لديهم العقد النفسية التي لا تحمد عقباها. والقرآن الكريم اهتم بالعمل على تزكية الأنفس وتطهيرها والرقي بها. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأهم أهداف رسالة الإسلام تزكية النفس وتنقيتها من الآفات لتتفرغ إلى عبادة الله عز وجل. والعبادة تطهر النفس وتهذب الأخلاق، وبها يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. وتهدف التربية النفسية للأبناء إلى تعويدهم على ضبط النفس والتحكم في الانفعالات وتجنب مثيراتها والاتصاف بالتوازن الانفعالي والرصانة في ردود الأفعال. فالله تعالى أمر بكظم الغيظ وضبط النفس. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم بالمصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وينبغي على الوالدين في تربيتهم النفسية للأبناء تنمية الاستقلال العاطفي لديهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. ومن الحاجات النفسية التي ينبغي على الوالدين تلبيتها للأبناء الحاجة إلى المحبة والعطف، وبدونها يعيش الطفل، يعيش الأبناء وهم يشعرون بالتوتر والإنزالية. يتحول الطفل لشخص انطوائي، ربما تحول الشخصية إلى العدوانية العصبية. فجهل الآباء بضرورة إشباع هذه الحاجة النفسية للطفل وإشعاره بأنه محبوب لديهم يؤدي لإصابته بالعصبية وربما الحركات اللا إرادية. لذلك ينبغي على الوالدين تقبيل الأبناء، حيث إن له بالغ الأثر في شحن عواطف الطفل وتسكين ثورة غضبه. في الحديث عندما اعترض أحد الأعراب بأنهم لا يقبلون أبنائهم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. ولما قال الأقرع بن حابس: من لا يرحم لا يرحم، فهذا تصحيح للمفاهيم. فالبعض يبخل بكل شيء حتى بالمشاعر على الأولاد، ظنا منه أن ذلك صواب لتعليمهم الجدية والصلابة. والحق أنهم يقتلون فيهم كل معاني الحب والرحمة. لابد من تقبيل الأبناء، لابد من الضم والعطف والحب والحنان. كما ينبغي على الوالدين مداعبة الأبناء، ممازحتهم لما في ذلك من إدخال السرور على قلوبهم، إحساس بالمحبة والفرح. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب الحسن والحسين ويحملهما على ظهره في الصلاة وعلى صدره، وكان يمازح أنس رضي الله عنه فيقول له: يا ذا الأذنين. وكان يقول لآخر: يا أبا عمير، ما فعل النغير. ومما يقوي البناء النفسي للأبناء تقديم الهدية، حيث إنها ذات تأثير إيجابي على النفس، وكذلك حسن الاستقبال للأطفال، لأن في ذلك الانطباعات الأولى فتدوم في القلب، تدوم في قلب الصبي، يذكرها دائما. كما ذكر ذلك في كبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته. ويذكر جابر بن سمرة رضي الله عنه عندما مسح خده الرسول صلى الله عليه وسلم يتذكر. فمن المواقف التي لا تنسى، لأن فيها حب حنان عطف. ومن الحاجات النفسية التي ينبغي إشباعها لدى الأبناء الحاجة إلى الطمأنينة والأمن النفسي. ولتحقيق هذا الأمن لا بد من العدالة بين الأبناء في كل شيء. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وكيف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطاء الجميع مثل النعمان أو الكف عن هذه العطية، وعدم تفضيل الذكور على الإناث، والنهي عن كراهية البنات، لأن ذلك من بقايا الجاهلية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده، يعني الذكور عليها، أدخله الله الجنة.

0: وألا يضع الوالد نفسه في مواقف محرجة تضيق فيها كرامته أو مكانته أو يقل قدره في عين أولاده، فينعكس ذلك على نفوسهم، ومما يؤثر سلبا على نفسية الأبناء الخلافات الأسرية بين الزوجين والشقاق والطلاق، يؤثر سلبا على مستواهم التحصيلي في الدراسة ويضعف الشخصية لديهم والثقة بالنفس. كذلك ينبغي تجنب التشهير بالأبناء عند الخطأ خاصة في المرة الأولى، أو السب بكلمات نابئة وعبارات قبيحة، يزيد الأمر سوءا إذا كان ذلك أمام أصدقائهم، فذلك يرسخ في قلوبهم التمرد والشعور بالنقص. كما يحتاج الأبناء أيضا إلى التقدير، يحتاجون إلى القبول، مما يولد لديهم الشعور بالقبول الاجتماعي والاحترام لدى الآخرين. ومما ينبغي التأكيد عليه في التربية النفسية تجنب تخويف الأبناء بالأشخاص أو الأشباح أو الظلام أو الجن إذا امتنعوا عن النوم أو أكل الطعام مثلا، فذلك يضعف شخصيته، يجعلهم جبناء. وإذا خاف الولد من أحد الأقارب مثلا، يجعل هذا القريب يعطيه حلوى أو هدية حتى تذهب عنه هذه العقدة منه ويحبه. إذا كان مثلا يخاف من الظلام، يداعب هذا الطفل مرة بأن يطفأ النور في حجرته ثم يشعله مرة أخرى مع ابتسامة مع ضحكة، حتى يعود منذ الصغر على النوم في الظلام وما يخاف من الظلام مع وجود مصباح صغير. وإذا كان مثلا يخاف من الكلاب، يحضر له ألعاب أو لعبة على شكل كلب حتى يألفها وجودها وتزول الرهبة منها. وبما أن الأبناء يحبون القصص، فإن سرد قصص بطولات الصحابة والسلف الصالح تعلمهم الشجاعة، يتعلمون منها الشجاعة والإقدام. ومن التربية النفسية للأبناء تعليمهم الغضب المحمود، والذي يكون من أجل الدفاع عن الوطن أو العرض أو الدين أو عن النفس، وتحذيرهم من الغضب المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يغضب الأبناء بسبب عدم تلبية رغباتهم، وتجنب كذلك القسوة الشديدة من الآباء أو التفريق بين الأبناء في المعاملة وعدم العدل بينهم، والشعور بالعجز والشعور بالعداوة والعزلة كنتيجة لحرمانهم من الدفء العاطفي، وعدم إشعار الطفل بالتقدير والحب والحنان. فهذه الأمور التي يحذر منها. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق في معاملة الناس عامة والأطفال خاصة. ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وكذلك الجرأة والشجاعة والصدق. فالجرأة لا تأتي إلا إذا أعطينا الأبناء الفرصة في التعبير عن آرائهم واستمعنا إليهم. وينبغي تعزيز الجانب الروحي لدى الأبناء، حيث يقوي لديهم الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر، مما يجعلهم يواجهون الصعاب والتحديات والمحن بصبر واحتساب، ويدعوهم إلى التفاؤل وتوقع حصول الخير. يجنبهم الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب والوسواس والشعور بوهن العزيمة وإشغال البال بالأفكار السلبية. ومما ينبغي في التربية النفسية أيضا للأبناء متابعتهم في استخدام الألعاب الإلكترونية، منع الأبناء من الألعاب التي تسبب العصبية والقلق والاضطرابات النفسية، وحث الأبناء على حفظ الأوقات بتلاوة القرآن الكريم وتعلم العلم النافع والمحافظة على الأذكار وعلى الأدعية. وفي ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع الدعاء. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: نور العلم وسمو الأرواح. وقل اعمل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات وبنور يبدد الظلمات. من أجل الأعمال وأعظمها تلك المساعي التي تقاوم الجهل، فالجهل مع كونه غيابا للمعرفة هو ذلك الحجاب الكثيف الذي يحجب القلوب عن شهود الحقائق. ومحو الأمية جهد مشرق يقوم به الأوفياء لإزاحة الغفلة وفتح أبواب البصيرة لتتلقى الأرواح أنوار العلوم وتفهم خطاب الحق. والاجتهاد في محو أمية القراءة والكتابة ومقاومة ألوان الجهل الفكرية والروحية والخلقية عبادة مقصودة، ومن الجهاد الكبير لتخليص العقول من الظلمات. فمن علم إنسانا حرفا فكأنما أهداه قبسا يضيء له معارج السالكين، وأخذ به إلى التمكين من قراءة الكتاب المسطور في هذه المصاحف الشريفة والكتاب المنشور في هذه الأنفس والآفاق. وبوركت تلك النفوس المثابرة والأيدي المباركة في زمن المعارف المتدفقة والذكاء الاصطناعي، والتي تبذل جهودها ومساعيها وأفكارها وخبراتها وأوقاتها تعليما وتدريبا وتهذيبا لمحو ظلمة الجهل بأشكالها وأنواعها. إنهم سفراء نور ورحمة يغرسون الأمل ويظهرون أروع المثل التي بها تزكو النفوس وتسقل القلوب ويستنير الفكر ويصلح السلوك والعمل وتحسن العبادة والتعامل. وما أجمل أن يجعل المرء من نفسه جسر عبور لنفوس من الظلمات إلى النور. بالعلم تسمو هذه الأرواح وبنوره عنها العمى ينزاح. لله در السالكين سبيله فسبيله للسالكين نجاح. ومن اقتفى نهج العلوم مشمرا عقباه غايات العلا وفلاح. فهي بنا لله ربنا، فبرحمته تشرق الأرجاء بحلل الضياء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومنا فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم يا أستاذنا؟
4: اليوم نعيد تلاوة الآية المباركة التي تحمل الرقم 43 من آيات سورة البقرة، ويبدو أننا سنقف حيالها وقفات لطولها ولما فيها من أحكام وتشريعات.
6: إذن فلتتلوها علينا مرة أخرى يا أستاذنا.
4: أتلوها بإذن الله سبحانه إعادة، وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك يا سالم من سؤال نبدأ به حلقتنا اليوم؟
2: أستاذنا، أود أن أسأل عن القبلة، وما المراد بها في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها؟
1: أصل القبلة الجهة التي تقابلك.
3: الجهة التي تقابلك؟
1: نعم، تقول هذه قبلتك، وتقول قبلتي المكان الفلاني، أي ذلك المكان هو الذي أذهب إليه وأنصرف إليه. ثم أطلقت بعد ذلك عرفا على القبلة التي تستقبل في الصلاة تشريعا من الله. فالقبلة هنا مرادا به ما يستقبله المصلي من جهة.
2: وما جمع القبلة يا أستاذنا؟
1: جمعها قبل، فالقبلة جمعها قبل.
3: وبالضم يا أستاذنا؟
1: القبل جمع قبلة.
3: وما الفرق بينهما؟
1: الفرق بينهما واضح، القبلة هو الشيء الذي يقبل، والقبلة هو الشيء الذي يتجه إليه بأمر ما. هكذا قبلة وقبلة، والمقصود بالقبلة هنا الجهة التي تستقبل بالصلاة كما شرع الله.
2: ماذا عن قوله تعالى: التي كنت عليها؟
1: جميل، صفة للقبلة، أي التي كنت عليها سابقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره ماذا يستقبل بالصلاة؟
3: الكعبة يا أستاذنا.
1: نعم، بتشريع وأمر من الله. ثم نسخ هذا الحكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بصلاته هو وأصحابه
2: بيت المقدس.
1: نعم، فهذا من باب نسخ السنة للسنة، لأن الأمر الأول كان بوحي لا بالقرآن، ثم كان الأمر الثاني كذلك بوحي من الله، ثم أمر بعد ذلك
3: أن يتجه إلى الكعبة المشرفة.
1: جميل جدا. جاء حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة استقبل بالصلاة وأمر أصحابه أن يستقبلوا بيت المقدس قرابة 17 شهرا.
3: 17 شهرا وهم يصلون باتجاه بيت المقدس؟
1: نعم، وذلك أمر من الله، فهذا نسخ ما كان من قبل من استقبال الكعبة بالصلاة.
2: وهل من حكمة في ذلك التشريع يا أستاذنا أن يتوجه الرسول وأصحابه إلى بيت المقدس؟
1: نعم نعم، الحكمة من ذلك يعلمها الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقول تألفا لليهود.
3: تألفا لليهود؟
1: نعم، وأنا أقول ليس الأمر كذلك.
3: وما هو الأمر يا أستاذنا إذن؟
1: لأن اليهود لا يحتاج إلى تألفهم، آمنوا أو لم يؤمنوا لا يزيد هذه الأمة إيمانهم شيئا.
3: فهم أهل كتب سماوية يا أستاذنا.
1: نعم، ولكن الله لا يتألف.

0: قال الله عنهم سمعنا وأطعنا. فالمقصود اختبارهم، اختبار قلوبهم، هل هي مؤمنة حقا فتستقبل بالصلاة ما أمر الله تعالى من استقباله، وهو بيت المقدس وهو قبلة أعدائهم، ليس تألفا لليهود،
1: وإنما هو للابتلاء والاختبار يا أستاذنا.
0: نعم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يمكن أن يشار بقوله كنت عليها إلى بيت المقدس، ويمكن أن يشار بقوله كنت عليها إلى الكعبة.
2: ثم جاء التشريع مرة أخرى وأعيدت القبلة إلى الكعبة المشرفة.
0: نعم نعم، أعيد الأمر باستقبال البيت الحرام بالصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك، كما سنبينه بإذن الله تعالى في الآية القادمة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى إلا لنعلم، ماذا يطلق على هذا الأسلوب؟
0: نعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن وما سيكون، فعلم الله تعالى متعلق بالشيء قبل أن يكون وبعد أن كان وكيف يكون لو كان، فعلمه سبحانه متعلق بهذا الأمر.
2: إذن ما المقصود بقوله نعلم؟
0: أي ليظهر في العيان ما تعلق بهذا العلم، أو لتعلم الأمة والرسول، الرسول وأتباعه، وأضيف أو أسند العلم إلى الله تشريفا لهذه الأمة، أي ليعلم رسولنا وأتباعنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول لنعلم من يتبع الرسول لتعلم الأمة، أو ليظهر ذلك في الوجود، فعلم الله سبحانه المقصود منه إظهار ذلك لخلقه، أو أطلق العلم على المجازاة.
1: على المجازاة؟
0: نعم، أي لنجازي من يتبع الرسول على اتباعه، فعلم الله هنا قد يطلق على الجزاء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: وإذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: بإذنه تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون

فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتم.

عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.

وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا.

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها

ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من

وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب.

ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته

قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

الْحَقِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، وأودع فيها من أسرار حكمته ما يتحير فيه أولو الألباب، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى الذي جاء بالحق من عند خالق القوى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، نستكمل معكم رحلة التأمل في آيات الله الكونية، لنقف اليوم عند أعجب حقيقة أدركها العقل البشري في العصر الحديث، وهي أن هذا الكون الذي نظنه ساكنا مستقرا هو في الحقيقة في حالة تمدد وتوسع دائمين. إنها حقيقة تهز الأركان وتدعو المؤمن للتسبيح واليقين بأن ما يراه ليس عبثا محضا.
0: أفلا تتفكرون؟
1: لقد ظل العالم لقرون طويلة، ومنهم علماء الفلك حتى مطلع القرن العشرين، يؤمنون بأن الكون ساكن وثابت، ولكن الثورة العلمية انفجرت حين استخدم إدوين هابل مرصدا ليثبت أن المجرات تبتعد عنا بسرعة تتناسب طرديا مع مسافتها. هذا ما يعرف بقانون هابل، وهو أول دليل علمي قطعي على أن الكون ليس له مكان مفضل، بل هو يتمدد في كل اتجاه. تأمل أيها المستمع، كيف للقرآن أن يقول قبل 14 قرنا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لم يقل سبحانه وسعناها بصيغة الماضي فقط، بل موسعون بصيغة اسم الفاعل التي تفيد الاستمرار الدائم. هذا التوسع ليس مجرد حركة أجسام في فراغ، بل هو تمدد نفس المكان ونسيج الفضاء. إنه البناء الذي يتسع بقدرة الباني سبحانه. إن قصة تمدد الكون لا تعتمد على رصد هابل وحده، بل تقوم على 3 أعمدة علمية راسخة لا تقبل الشك. منها تمدد هابل، وهو الانزياح نحو الأحمر الذي نراه في أطياف المجرات البعيدة. ومنها إشعاع الخلفية الكونية، وهو الوهج المتبقي من اللحظات الأولى بعد الانفجار العظيم، وقد وجد منتشرا في كل جهة باتساق مذهل، مما يؤكد أن الكون بدأ حارا كثيفا ثم برد بالتوسع. وأيضا العمود الثالث العلمي هو التخليق النووي الابتدائي، وهو تكون العناصر الخفيفة كالهيدروجين والهيليوم بعد فترة من البدء. نسب هذه العناصر في الكون اليوم تتطابق تماما مع ما تتنبأ به نظرية التوسع، وهو دليل كيميائي يلجم كل جاحد. فهل يمكن للمصادفة أن تنسج 3 أدلة مستقلة، فلكية وإشعاعية وكيميائية، لتجتمع كلها على نفس النتيجة؟ إن علم تخليق العناصر يثبت أن كل شيء وضع بمقدار، وأن أي تغير طفيف في معدل التوسع كان سيمنع تكون هذه العناصر، ومن ثم تتعذر الحياة. لم يقف العالم عند قوله إن الكون يتمدد، بل اكتشف مؤخرا أن هذا التمدد يتسارع. وهنا يدخل مفهوم الطاقة المظلمة التي تشكل نحو 69% إلى 73% من كثافة الكون. هذه الطاقة تعمل كقوة دفع تعاكس الجاذبية، وتجعل المجرات تهرب بعيدا عن بعضها بسرعة أكبر مع مرور الزمن، إنما كشفه تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن مسألة توتر هابل، يثبت أن فهمنا للكون ما زال يحتاج إلى خالق يدبر الأمر. فالفجوة بين القياسات المرصودة والنماذج الرياضية تشير إلى أن هناك شرخا في فهمنا للفيزياء الكونية لا يملأه إلا الاعتراف بقدرة تسير هذا البناء بطريقة تفوق الخيال. هذا التسارع يحفظ الكون من الانسحاق العظيم لفترة قدرها الله حتى يأتي وعده، فسبحان الخالق العظيم.
0: أفلا تتفكرون؟
1: أيها الإخوة الأعزاء، لنعد إلى لغتنا العربية المبنية التي نزل بها القرآن. يقول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كما قلنا في اللقاء الماضي، الرتق ليس مجرد كتلة واحدة صماء، بل هو تجانس يمتلئ بالنظام والمعلومات المكنوزة. أما الفتق فهو التشقق والانتشار والتمدد. فالانفجار العظيم لم يكن فوضى، بل كان فتقا محكوما ببرنامج إلهي دقيق. فمن يقول إن الطبيعة هي من فعلت، نقول له: هل يمكن للانفجار أن ينتج سجلا من القوانين؟ السماء بناء، والبناء يحتاج إلى بان، وتمدد السماء بأيد أي بقوة وعظمة يثبت أن الفاعل مريد وقادر. أيها المستمع الكريم، في ختام هذا التسلسل الكوني يخبرنا القرآن الكريم عن مصير هذا التوسع. يقول تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأ الكون من رتق أي من انطواء سيعود إلى انطواء. القبض هنا هو عكس المد. السماوات

0: دون انهيار. إن العقل يقضي بأن من أوجد النظام من رحم الانفجار هو الله الواحد القهار. مستمعين الكرام، لقد كانت هذه رحلة في أعماق الزمان والمكان، رأينا فيها كيف أن علم الانفجار العظيم وتوسع الكون ليس مجرد نظريات جافة، بل هو محراب للتفكر. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نسأل الله أن يجعل فكرنا عبادة ونظرنا اعتبارا. نشكركم على طيب المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة لنسبر أغوار هذا الكون العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
2: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في

0: تهجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد

وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

نفسه. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا.

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

أنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة من حيث الإعراب، ما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة جواب الشرط، وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب وهو الجزم إذا تحقق شرطان مجتمعان، أولهما أن تكون أداة الشرط جازمة، وثانيهما أن يكون الجواب مقترنا برابط، وأداة الشرط في هذا الموضع إن، والجواب مقترن برابط وهو الفاء، إذن تحقق الشرطان، فجملة جواب الشرط لها محل من الإعراب وهو الجزم. والجملة الشرطية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ولا تنهرهما جملة فعلية معطوفة على جملة جواب الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تنهر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولا تنهرهما هما، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وما حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول هما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية: لا تنهرهما في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، وهي الجملة الفعلية فلا تقل لهما أف، وقل لهما قولا كريما. جملة فعلية معطوفة على جملة جواب الشرط، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهما جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. ما حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل قل، وهذه اللام هي التي تسمى لام التبيين، وهي التي تأتي بعد مادة القول. وقل لهما قولا كريما، قولا يجوز أن يكون مصدرا أو مفعولا مطلقا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مبين للنوع لأنه موصوف بكلمة كريما، كريما صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، أو نقول قولا مفعول به للفعل قل، ومادة القول تنصب مفعولا مفردا وإن كان الأكثر أن مفعول القول جملة كما هو معلوم. وعلى هذا نقول في الإعراب: قولا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كريما صفة منصوبة لكلمة قولا. والجملة الفعلية: قل لهما قولا كريما، في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة جواب الشرط الجازم الذي اقترن برابط، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 24 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، أو هي معطوفة على جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اخفض فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهما جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. ما حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل اخفض، اخفض لهما، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل اخفض، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل اخفض. ويجوز في الجار والمجرور لهما أن يكون حالا، وصاحب الحال جناح الذل، وعلى هذا فالجار والمجرور لهما في محل نصب حال، وصاحب الحال جناح الذل، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لهما أو يكون لهما، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. جناح مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الذل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. من الرحمة جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة الرحمة، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والكثير أن التحريك يكون بالكسر، وهو جائز في هذا الموضع على ما نص عليه صاحب الإبانة في اللغة العربية، وهو الإمام العوتبي، إلا أنه عدل أو كثر التحريك بالفتح في هذا الموضع فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف. الرحمة اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من الرحمة في محل نصب حال، وصاحب الحال جناح الذل، ومن هنا للسببية، والمعنى بسبب الرحمة. فالجار والمجرور من الرحمة في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من الرحمة أو يكون من الرحمة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل اخفض، اخفض من الرحمة لهما جناح الذل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل اخفض، ترشد تلك العلاقة إلى جواز أن يتعلق حرف الجر من بالفعل اخفض. والجملة الفعلية اخفض لهما جناح الذل من الرحمة في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، وهي الجملة التي وقعت جوابا للشرط فلا تقل لهما أف، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها أو على الجملة التي وقعت جوابا للشرط. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ربي أسلوب نداء والتقدير يا ربي، وحذف حرف النداء وهو يا. وقد ذكروا أن حرف النداء الذي يختص بالحذف هو يا من دون باقي الأدوات، خصيصة لأم الباب وهو باب النداء، فإن أم هذا الباب هو يا التي للنداء. والأصل ربي، وحذفت ياء الإضافة أيضا، فهذا الاسم مضاف إلى ياء المتكلم أو مضاف إلى ياء النفس. ربي منادا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهي مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، فإن الياء يناسبها أن يكون ما قبلها مكسورا، وهذا المشهور في المضاف إلى ياء النفس أو في المضاف إلى ياء المتكلم، فالمشهور فيه أنه معرب بحركات مقدرة، ومنهم من يجعله من المبنيات. وعلى هذا نقول في الإعراب ربي اسم مبني على الكسر في محل نصب لأنه منادا مضاف، ويا النداء التي حذفت في محل جر مضاف إليه. وجملة النداء، وهي التي يعدها النحاة جملة فعلية، جزء من مقول القول، ومقول القول في محل نصب مفعول به. ارحمهما كما ربياني صغيرا، جملة فعلية، لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ بالله.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

يحارب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض،

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، أحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة رئيس جمهورية رواندا للبلاد. ومقتل 11 شخصا في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر من خميس الظفري. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر. جرى خلال الجلسة بحث مجالات التعاون والاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والموانئ البرية واللوجستيات والمجال الصحي، وذلك بهدف تعزيز البناء الاستثماري بين البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات شعبي البلدين ويخدم المصالح المشتركة. حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضرها من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهو إنغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاجانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي سولانغ أوي توزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وأسعدة السفير دان مونيووزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بقصر الحصن العامر في صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان، حيث رحب جلالته بفخامة الرئيس ضيفا عزيزا على البلاد متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. وقد أجريت مراسم استقبال رسمية تكريما لفخامة الرئيس، فلدى وصول السيارة المقلة لفخامته إلى رواق قصر الحصن العامر اصطفت كوكبة من فرسان الخيالة السلطانية. بعدها اصطحب جلالته فخامة الضيف إلى منصة الشرف حيث عزف السلام الجمهوري الرواندي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامته. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف، فيما صافح فخامة الرئيس مستقبليه من الجانب العماني، حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. وأقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مأدبة عشاء رسمية بضيافة قصر الحصن العامر تكريما لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. وقبيل مأدبة العشاء تبادل عاهل البلاد المفدى يده الله وفخامة الرئيس الرواندي الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق الصداقة والعلاقات الطيبة بين البلدين.
حضر مأدبة العشاء عدد من أصحاب السمو، أفراد الأسرة المالكة الكريمة وأصحاب المعادن الوزراء والمستشارين وكبار القادة العسكريين وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء. قام فخامة رئيس جمهورية رواندا بزيارة متحف الأرض اللبان بولاية صلالة، حيث تجول فخامته في أروقة المتحف واستمع إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عبان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عبان. وقعت سلطنة عمان وجمهورية رواندا اليوم بقصر الحصن العامر بولاية صلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا للبلاد، بهدف تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. تمثلت الاتفاقية الأولى في الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، والثانية في إزالة الازدواج الضريبي. كما شملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. وقع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومع السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومع أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعلي بن طالب المعولي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة العمانية لاستثمارات الطيران، فيما وقعها من الجانب الرواندي مع أوليفير أندهو إنغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومع يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومع الدكتورة سولانغ أو تويزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، ومعالي أنطوان ماري كاجانغوي وزير التجارة والصناعة، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي. حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والتوتر وتوقف حركة الملاحة بالمنطقة، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيلقى ردا أسرع وأشد وأكثر إيلاما بحسب وصفه. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن قد تختار العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى ما وصفه بخنق الاقتصاد الإيراني كوسيلة ضغط، مضيفا أن الجيش الأمريكي يقوم بدور كبير لوقف صادرات إيران من النفط الخام. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بوسط القطاع. كما أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غرب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين، وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات خلال هجوم المستوطنين على قرية حجة، منها إصابات بليغة. قالت فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت إن إزالة إسرائيل للأنقاض في قطاع غزة قد تدمر أدلة قيمة على جرائم حرب وتمنع استعادة رفات الضحايا. وأشارت ألبانيزي إلى أن جمع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات يجب أن يتم أولا قبل البدء بعملية إزالة الأنقاض الكاملة. وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى تراكم حوالي 60 مليون طن من الحطام والأنقاض قد تستغرق 7 سنوات لإزالتها وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. في جنوب لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على عدة بلدات مخلفا 11 قتيلا وعشرات الجرحى.
وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والخروقات. كما رحب عون بالمبادرة الفرنسية والإيطالية الرامية إلى تشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب القوة الدولية اليونيفيل من جنوب لبنان. استأنفت روسيا ضرباتها المكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف عقب وقف إطلاق نار قصير حسب ما قال مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر من صباح اليوم. وأفادت الإدارة العسكرية للعاصمة بأن أنظمة الدفاع الجوي فعلت في كييف، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبانٍ في ضواحي العاصمة. من جهتها أكدت وكالة الأنباء الروسية أن تعليق الضربات على كييف الذي استمر 3 أيام وفرض لمناسبة زيارة مفاوضين أمريكيين لأوكرانيا قد انتهى. وكانت أوكرانيا علقت أيضا ضرباتها التي تستهدف منطقة موسكو للسبب نفسه. تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحة نوويا. وجاءت تصريحات كيم خلال حفل في مدينة وونسان الساحلية بمناسبة تدشين سفينة حربية جديدة. وتعد هذه السفينة والسفينة تشوي هيون التي دشنت في يونيو الماضي مدمرتين بحجم 5000 طن ومجهزتين بصواريخ ذات قدرة نووية، مما يجعلهما متقدمتين للغاية وأنشط السفن الحربية في كوريا الشمالية. توفي 11 متسلقا وأصيب آخرون بعد انهيار جليدي في إحدى قمم شمال القوقاز الروسي. وأشارت فرق الطوارئ إلى أن الانهيار انحدر من جبل ميجيرجي أحد أعلى القمم في شمال القوقاز ليصطدم بمجموعة مكونة من 33 متسلقا. تمكن 10 منهم من النزول من الجبل بمفردهم، فيما لا يزال مصير 6 آخرين مجهولا. بحث ملتقى بوابة عمان الصين الذي نظمته الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بمسقط تطوير أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية في مجال المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بين سلطنة عمان والصين. وشهد الملتقى عقد جلسة حوارية ركز فيها الجانبان على قطاعات الطاقة المتجددة والاستثمار والموانئ والشحن والتجارة والصناعات البحرية. وتناولت الجلسة إمكانية اختيار عدد من المناطق الاقتصادية ذات المزايا والقطاعات المتكاملة لتطوير نموذج وتعاون مباشر بين المناطق في البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ويعزز الاستثمار والخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الأولوية وربط الجهات والشركات المعنية في كلا الجانبين بفرص ومشروعات محددة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وبحث المجلس عددا من القضايا والملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار الدول العربية. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في أعمال الدورة في إطار حرصها على دعم مسيرة العمل العربي والمساهمة في الجهود الرامية إلى صون الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية والحوار، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الأمن والسلام الإقليمية والدولية. كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن اعتماد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية التي تتراوح بين 50 بيسة إلى 120 بيسة لكل كيلووات ساعة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل وفقا لقدرة أجهزة الشحن وسرعتها. وبحسب التصنيف المعتمد تبلغ رسوم خدمة الشحن 50 بيسة لكل كيلووات ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 90 كيلووات فأقل، فيما تبلغ 90 بيسة لكل كيلووات ساعة للشواحن التي تتراوح قدرتها بين 91 حتى 180 كيلووات، وتصل إلى 120 بيسة لكل كيلووات ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 181 كيلووات فأكثر. ويأتي اعتماد الرسوم في إطار تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان وتعزيز شفافية الأسعار ووضوحها أمام المستخدمين،
بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة ووضوحا لمالك المركبات الكهربائية، ويدعم نمو البنية الأساسية لخدمات الشحن واستدامة تشغيلها. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة رئيس جمهورية رواندا للبلاد. ومقتل 11 شخصا في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع المقام وبادر التحويل، ليس المقام عليك فرضا واجبا، في بلدة تدع العزيز دليلا. أقام على المسير وقد أنيخت مطاياه وغرل حادياها، وقال أخاف غالية الليالي على نفسي وأن ألقى رداها، مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فسأرحل في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. الليل
0: قبعة. تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: أخبرتم؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا بكم. أسماكم؟
2: يعقوب بن يوسف بن سالم بن حمد الوضاحي.
3: معاذ بن سعيد بن حميد النويلي.
4: ناصر بن سعيد بن حمد الرحبي.
5: جابر بن أحمد بن جابر المسكري.
6: حمزة بن خالد بن بيد الراشد.
7: أحمد بن سيف بن حمود بن سبيت المقيمي.
8: سالم بن عزام بن أحمد المنجي.
9: حواري بن محمد بن سالم الحارث.
0: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي والظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرا الفرض، وقدما لا غير يوم عرفة وأخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظرا، ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاة مهما اتصلا، والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيقصرا فيه لعلة السفر. والخلف في النقض إذا تكلم بينهما والحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. قد علموا السنة والكتاب وجمعوا الفنون والأبواب. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، فيجمعن ويصلى واحدة، ويؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواء، وذاك في الأسفار لا سواء. وما لدى التفصيل من دليل، وليس للآراء من سبيل. فتفردن إن تشاء وتجمع، فالجمع والإفراد كل يسع. والفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد قد قام وقطن، وكان في صد الزمان أفردوا، وتركوا الجمع الذي يعتمدوا. فحض بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا صلى الله عليه وسلم. فالجمع والإفراد كل يعمل في حده، وذاك هو الأفضل. هذا الباب كما لا يخفى عليكم الباب السادس عشر، الباب السادس عشر من أبواب كتاب الصلاة، من جوهر النظام الأديان والأحكام. الباب السادس عشر من كتاب الصلاة. عرفتم أن هذا كتاب، كتاب الصلاة فيه 18 بابا، مقدمة وخاتمة. وهذا هو الباب السادس، وهذا هو الباب السادس عشر. الباب الأول بعد المقدمة في الأذان والإقامة، والباب الثاني في التوجيه، والثالث في تكبير الإحرام، والرابع في الاستعاذة والقراءة، والخامس في الركوع، الباب السادس في السجود، والسابع في القعود للتشهد، والثامن في التسليم، والتاسع في سجود سهو، والعاشر في حكم تارك الصلاة، والحادي عشر في نواقض الصلاة، والثاني عشر في اللباس، والثالث عشر في الستر، والرابع عشر في صلاة الجماعة، والخامس عشر في المساجد. وهذا هو الباب السادس عشر. الباب العاشر فيش قلنا؟ في نواقض الصلاة، الحادي عشر في اللباس، والثاني عشر في الستر، والثالث عشر في صلاة الجماعة، الحادي عشر في نواقض الصلاة، ما كذاك؟
10: نعم.
0: الحادي عشر في نواقض الصلاة، والثاني عشر في اللباس، والثالث عشر في الستر، زين، والرابع عشر في صلاة الجماعة، والخامس عشر في المساجد. وهذا هو الباب السادس عشر في صلاة السفر. وعاد يليه الباب السابع عشر في صلاة الجمعة، الباب الثامن عشر في التطوع على خاتمة. واضحة؟ طيب، هذا الباب في صلاة السفر فيه أربعة فصول. الفصل الأول في الجمع والإفراد، هذا هو الفصل الأول في الجمع والإفراد، والفصل الثاني في حد السفر، حد ذاك قدر فرسخين لخارج في أحد النوعين، في طاعة أو في مباح كان لا باغيا أو قاصدا عدوانا. والفصل الثالث في الأوطان، في الأوطان وبطن الإنسان، حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صولته أو ضار يلحق في عيشته. والفصل الرابع والأخير في حكم القصر، في حكم القصر في السفر، وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا، لو كان بالتخيير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء، ولم يتم أبدا في سفري كيف لنا نقول بالتخير. نعم، بدأ الناظم بهذا الفصل، فصل إيش؟ في الجمع والإفراد، باب إيش؟ في صلاة السفر. نعم، فيه أربعة فصول. هذا الفصل الأول في الجمع والإفراد، قال: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد. لا يخفى على أحد أن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة لا تحصى ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله. إنزين، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان الضرب في الأرض والسير فيها، الضرب في الأرض والسير فيها، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قل سيروا في الأرض، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، حديث أبي عبيدة قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا تنجحوا وزكوا تفلحوا وصوموا تصحوا أكملوا
2: وسافروا تغنموا
0: أحسنت وسافروا تغنموا وسافروا تغنموا وسافروا تغنموا ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع المقام وبادر التحويل ليس المقام عليك فرضا واجبا في بلدة تدع العزيز
7: دليلا
0: أقام على المسير وقد أنيخت مطاياه وغرل لحادياها وقال أخاف غالية الليالي على نفسي وأن ألقى رداها مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت علي خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها فسأرحل في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا فإن تلفت نفسي فلله درها وإن سلمت كان الرجوع قريبا إذا ما ضاق صدرك من بلاد ترحل طالبا أرضا سواها عجبت لمن يقيم بدار ذل وأرض الله واسعة فضاها فذاك من الرجال قليل عقل بليد ليس يعلم ما طحاها فنفسك فز بها إن خفت ضيما خل الدار تنعي من بناها فإنك واجد أرضا بأرض ونفسك لم تجد نفسا سواها فمن كانت منيته بأرض أكمل
7: فليس يموت
0: في أرض سواها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرغ هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد زيد أكمل وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة فقطع الفيافي وارتكاب الشدائد أكمل
2: وموت الفتى خير له من حياته
0: بدار هوان
2: وموت
0: الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش
2: وحاسد
0: بارك الله فيك وقيل في الأسفار يكشفن عن خلق الفتى فيعرفن وتظهر جواهر الرجال وبدها وبدها وكرم الفعال والسفر لكل حال نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان والسفر من مستلزمات حياة المسلم من مستلزمات حياة المسلم وضرورياتها التي لا تنفك عنها فهو بحاجة إلى السفر لأداء حج بيت الله الحرام لأداء العمرة للجهاد في سبيل الله للدعوة إلى الله لطلب العلم لزيارة الأرحام لزيارة الإخوان لطلب الرزق إلى غير ذلك من الأسفار التي هي ما بين واجبة ومندوبة ومباحة أليس كذلك؟
7: بلى.
0: وقد جاءت الشريعة الإسلامية للمسافر بآداب وأحكام ينبغي للمسلم معرفتها حتى يكون على بينة من أمره وعلى بصيرة في كل ما يأتيه وما يدره وينبغي له الالتزام بها بهذه الآداب وبهذه الأحكام حتى ينال بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل لأن النعمة من حقها أن يشكر عليها المنعم أليس كذلك؟
7: بلى.
0: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عجبا لأمر المؤمن إن أمره
2: كله خير كله خير
0: كله له خير إن أمره كله له خير زين وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له أنتم تعرفون أن الشكر، أن شكر النعم ليس هو مجرد يعني كلام باللسان، ليس الشكر الحقيقي بأن يحمد الإنسان، بأن يحمد الله سبحانه وتعالى بلسانه زين وأعماله بخلاف ما يرضي الله سبحانه وتعالى وقلبه غافل معرض، لكن الشكر يكون بيش بالقلب وباللسان وبماذا وبالجوارح. فالكم النعماء مني
5: ثلاثة.
0: فالكم النعماء مني ثلاثة، لساني ها
5: يدي ولساني،
0: يدي ولساني والضميرة محجبة. فالشكر بالقلب والاعتراف بأن هذه النعم نعم امتن الله سبحانه وتعالى عليه تفضلا وإحسانا لا بحوله ولا بقوته، أليس كذلك؟
6: بلى.
0: الشكر باللسان هو التحدث بها ظاهرا فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويثني عليه ولا يسب النعم إلى غيره زين. والشكر بالجوارح الاستعانة بها على مرضات الله سبحانه وتعالى باستعمالها في طاعته. ما الشكر شقشقة اللسان حقيقة إن لم تصدقه الفعال الموقفا. فالشكر صرفك كل جسمك مخلصا فيما خلقت لأجله متزلفا، لا تنظرا بالعين غير محلل، وإذا مشيت فلا تؤوم على شفا، وإذا أكلت أكلت حلا طيبا، وإذا نطقت أتيت حقا منصفا، وإذا تعلمت العلوم بحقها ألا تماري أو تباهي الأشرفا، وإذا سللت السيف من أغماده حكمته في الظالمين المتلفا. هذا هو الشكر الذي ما شابه تحريف زايغة اللسان تعرقفا. وشكر هذه النعمة نعم السفر الالتزام بهذه الآداب والالتزام بهذه، يعني من شكر هذه النعمة، من شكر هذه النعمة نعمة السفر نعمة السير في الأرض والضرب فيها الالتزام بهذه الآداب وبهذه الأحكام. نشرع قبل في شيء من الآداب، من آداب السفر، في شيء من آداب السفر، وبعد ذلك نذكر إيش ما تيسر من الأحكام. زين، الآداب جمع أدب، نعم، والأدب هو إيش استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وعرفه بعضهم بقوله إيش والوقوف عند أكمل عند المستحسنات، نعم، وعرفه بعضهم بقوله هو الأخذ بمكارم الأخلاق، هو إيش استعمال ما يحمد قولا وفعلا. تعريف ثاني إيش الوقوف عند المستحسنات. تعريف ثالث هو الأخذ بمكارم الأخلاق مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام، وسمي الأدب أدبا لأنه يندب إليه أي يدعى إليه، نعم. فمن آداب السفر، من آداب السفر الاستخارة، من آداب السفر الاستشارة، نبدأ بالاستشارة ثم الاستخارة، نعم. ما خاب قيل بالاستخارة كلا ولم يندم من استشارة. نشرع إن شاء الله يعني في الدرس الآتي في ما تيسر من آداب السفر، ونبدأ بماذا؟ نبدأ بالاستشارة ثم الاستخارة وهكذا، زين؟
5: إن شاء الله.
0: الحلقة الآتية إن شاء الله، والآن نقف هنا. بارك الله فيكم، سدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وعلمه البيان، وجعل الإيمان نورا يهدي القلوب، وسكينة تطمئن بها النفوس، وميزانا توزن به الأعمال والنيات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي لم يعلمنا كيف نصلي فحسب، بل علمنا كيف نعيش وكيف نحمل الإيمان معنا في كل شؤون حياتنا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نذكر الإيمان يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أنه محصور في المسجد، أو في أوقات العبادة، أو في لحظات الشدة العظمى. لكن الإيمان في حقيقته ليس ضيفا يزور القلب ثم يرحل، بل هو رفيق الطريق وساكن التفاصيل. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تأملوا في هذه الآية، لم يقل عبادتي فقط، بل قال محياي، أي حياتي كلها، في صحوي ومنامي، في عملي وراحتي، في قوتي وضعفي. الإيمان ليس فكرة بل هو حياة. الإيمان ليس مجرد تصديق ذهني، ولا شعار يرفع، ولا كلمات تقال. الإيمان حضور الله في القلب، ثم انعكاس هذا الحضور على السلوك. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان الصادق يرى في الأخلاق، يرى في الأمانة، يرى في الصبر، يرى في الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإزالة الأذى عن الطريق عدها النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان. وهذا أبلغ دليل على أن الإيمان يجب أن يكون في كل تفاصيل حياة المؤمن. الإيمان في النية الخفية. كم من عمل يبدو عاديا لكنه عند الله عظيم، وكم من عمل يبدو كبيرا لكنه عند الله صغير. والفرق يكون في نية هذا الإنسان من هذا العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. كيف تقضي الساعات الطويلة في أعمالك داخل إطار الأسرة مثلا؟ فإذا كانت النية خالصة كان العمل مباركا، كان العمل ليس مجرد عادة، وإنما باستحضار النية يكون عبادة يرفع المؤمن بها درجاته عند الله. يقول بعض السلف: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. والإيمان في العمل والكسب، في كسب الرزق. الإسلام لم يفصل بين الدين والحياة، بل جمع بينهما. فالعمل عبادة إذا صلحت النية واستقام السلوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. الإيمان في العمل يظهر في الإتقان، ويظهر في الصدق، ويظهر في الأمانة، ويظهر في البعد عن الغش. يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وهنا تذكير دائم بأن الله يراك حتى حين لا يراك أحد. هكذا تنضبط الأعمال بمراقبة الله عز وجل. والإيمان أيضا يكون في الأخلاق وضبط النفس. الإيمان الحقيقي لا يختبر في الرخاء فقط، بل في لحظات الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله الوصية، قال له: لا تغضب. هنا الإيمان أن تملك نفسك عند الغضب، أن تختار الكلمة الطيبة، أن تعفو وأنت قادر. يقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهنا عندما يتجاهل عليك إنسان أو يجهل، فلا بد أن تظهر أقصى درجات كظم الغيظ. ويعني ذلك أن تقابل الإساءة بالإحسان ما لم يكن في ذلك اعتداء على النفس أو المال أو الدين، فلا بد أن يكف الإنسان الأذى عن نفسه. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهنا لا بد من ميزان، ووضع الندى في موضع السيف بالعدا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الحكمة والتؤدة والروية والحلم كلها قيم تساعد الإنسان على الخروج من هذه المآزق. والإيمان أيضا في حياتنا، في بيوتنا، في علاقاتنا. البيت ميدان يظهر فيه الإيمان في كل التفاصيل، بين الزوج والزوجة، بين الأبناء مع الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. الإيمان ليس قسوة ولا غلظة، بل هو رحمة وحلم. والإيمان أيضا يكون في الضيق والهم. كم من القلوب اليوم مثقلة بالهموم، بين قلق وخوف وانتظار وحيرة. والإيمان لا يعدنا بحياة بلا ألم، لكنه يعدنا بقلب لا ينهار مهما كانت الآلام. قال تعالى: لا تحزن إن الله معنا. ويقول تعالى: فإن مع العسر يسرا. لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، نور العلم وسمو الأرواح.
2: وقل اعمل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات وبنور يبدد الظلمات. من أجل الأعمال وأعظمها تلك المساعي التي تقاوم الجهل، فالجهل مع كونه غيابا للمعرفة هو ذلك الحجاب الكثيف الذي يحجب القلوب عن شهود الحقائق. ومحو الأمية جهد مشرق يقوم به الأوفياء لإزاحة الغفلة وفتح أبواب البصيرة لتتلقى الأرواح أنوار العلوم وتفهم خطاب الحق. والاجتهاد في محو أمية القراءة والكتابة ومقاومة ألوان الجهل الفكرية والروحية والخلقية عبادة مقصودة ومن الجهاد الكبير لتخليص العقول من الظلمات. فمن علم إنسانا حرفا فكأنما أهداه قبسا يضيء له معارج السالكين، وأخذ به إلى التمكين من قراءة الكتاب المسطور في هذه المصاحف الشريفة والكتاب المنشور في هذه الأنفس والآفاق. وبوركت تلك النفوس المثابرة والأيدي المباركة في زمن المعارف المتدفقة والذكاء الاصطناعي، والتي تبذل جهودها ومساعيها وأفكارها وخبراتها وأوقاتها تعليما وتدريبا وتهذيبا لمحو ظلمة الجهل بأشكالها وأنواعها. إنهم سفراء نور ورحمة يغرسون الأمل ويظهرون أروع المثل التي بها تزكو النفوس وتسقل القلوب ويستنير الفكر ويصلح السلوك والعمل وتحسن العبادة والتعامل. وما أجمل أن يجعل المرء من نفسه جسر عبور لنفوس من الظلمات إلى النور. بالعلم تسمو هذه الأرواح وبنوره عنها العمى ينزاح. لله در السالكين سبيله فسبيله للسالكين نجاح. ومن اقتفى نهج العلوم مشمرا عقباه غايات العلا وفلاح. فهي بنا لله ربنا فبرحمته تشرق الأرجاء بحلل الضياء.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم، أنزله سبحانه

0: معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طرف، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وردت هذه المفردة في القرآن الكريم في 6 مواضع، ساكنة الراء طرف، نحو قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين، ويقول: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، ويقول سبحانه: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أما ورودها بفتحتين طرف، فنحو قوله سبحانه وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ويقول سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة في توضيح معنى هذه الكلمة: طرف أصلان، فالأول يدل على حد الشيء وحرفه، والثاني يدل على حركة في بعض الأعضاء يعني العين، وأما الأصل الآخر يعني الطرف وهو تحرك الجفون في النظر، هذا هو الأصل. ثم يسمون العين الطرف مجازا، ولذلك يسمى نجم من النجوم الطرفة، كأنه فيما أحسب طرف الأسد. قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. قال الجوهري في الصحاح: الطرف العين، ولا يجمع لأنه في الأصل مصدر، فيكون واحدا ويكون جماعة. وقال تعالى: لا يرتد إليك طرفك، أو لا يرتد إليهم طرفهم. أما كلمة طرف بفتح الطاء وفتح الراء بفتحتين فهو طرف الشيء، أو طرف الثوب، أو طرف الحائط كما قال ابن فارس. ويقال: ناقة طرفة بفتحين، بفتح الراء والطاء، أي ترعى أطراف المرعى ولا تختلط بالنوق. قال الجوهري: والطرف بالتحريك الناحية من النواحي، والطائفة من الشيء. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: ويستعمل الطرف في الأجسام والأوقات وفي غيرها. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح وأطراف النهار، ويقول: أقم الصلاة طرفي النهار. فالمقصود بطرفي النهار أوله وآخر، وقال بعض المفسرين هو الفجر والعصر. وليقطع طرفا، أي يهلك جماعة بقتل بعض وأسر آخرين، وهو ما كان لهم يوم بدر من قتل 70 وأسر 70 أيضا. يقول سبحانه: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ويقول: وعندهم قاصرات الطرف عين، قصرنا أبصارهن على أزواجهن، أي لم يطمحن بالنظر إلى غيرهم، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. ويقول: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. يقول: أي لا يرفع عينه، أي ينظر ببعضها، يغضون أبصارهم استكانة وذلا. ويقول سبحانه: لا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. هنا تشخص الأبصار ولا يرتد إليهم طرفهم. قال الزمخشري في الكشاف: تشخص فيه الأبصار، أي أبصارهم لا تقر في أماكنها من هول ما ترى، مهطعين مسرعين إلى الداعي. وقيل الإهطاع أن تقبل ببصرك على المرئي وتديم النظر إليه، لا تطرف. مقنعي رؤوسهم بمعنى رافعيها، لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا يرجع إليهم أن يطرفوا بعيونهم، فكأنها ثابتة، أي لا يطرفون أبدا، ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان، أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم. وفي قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ يقول الله سبحانه وتعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. العفريت طرح استعداده إحضار عرش بلقيس قبل انتهاء المجلس، بينما الذي عنده علم من الكتاب طرح استعداده أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد للنبي سليمان طرفه. قال أبو حيان في البحر المحيط: إن القيام أن تقوم من مقامك، القيام هنا المقصود هو من مجلس الحكم، ومن قال إن القيام هو من الجلوس كان جالسا فيقوم، فيقول في ارتداد الطرف هو أن تطرف، أي قبل أن تغمض عينك وتفتحها. وقيل طرفك أي مطروفك، أي قبل أن يرجع إليك من تنظر إليه في منتهى بصرك، كأنك تنظر بعيدا فترى شخصا، فقبل أن يأتي ذلك الشخص الذي هو في منتهى البصر. وهذا هو قول ابن جبير وقتادة: لأن من يقع طرفك عليه هو مطروفك، المعنى آتيك به سريعا. وقيل ارتد طرفك، ارتداد الطرف هنا مجاز، وهو من باب مجاز التمثيل، والمراد استقصار مدة الإتيان به، يعني آتيك في مدة قصيرة جدا، كما تقول لصاحبك افعل كذا في لحظة، أو في ردة طرف، أو في طرفة عين، تريد به السرعة، أي آتيك به في مدة أسرع من مدة العفريت. بذلك أيها المستمعون الكرام، تؤدي هذه المفردة دورها في كما نرى في رسم الدلالة المقصودة من القرآن الكريم. وهذا ما أسعف به الوقت من الحديث عن هذه الكلمة في كتاب الله تعالى، بين البناء الصرفي وبين الدلالة المعنوية والبلاغية وما حملته من معنى في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مرة أخرى مع مفردة أخرى، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم.
2: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم.
1: مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن

وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا

يكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرزق

إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة من حيث الإعراب، ما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة جواب الشرط، وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب وهو الجزم إذا تحقق شرطان مجتمعان، أولهما أن تكون أداة الشرط جازمة، وثانيهما أن يكون الجواب مقترنا برابط، وأداة الشرط في هذا الموضع إن، والجواب مقترن برابط وهو الفاء، إذن تحقق الشرطان، فجملة جواب الشرط لها محل من الإعراب وهو الجزم. والجملة الشرطية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ولا تنهرهما جملة فعلية معطوفة على جملة جواب الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تنهر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولا تنهرهما هما، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وما حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول: هما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية: لا تنهرهما في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، وهي الجملة الفعلية: فلا تقل لهما أف، وقل لهما قولا كريما. جملة فعلية معطوفة على جملة جواب الشرط، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهما جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. ما حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول: هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل قل، وهذه اللام هي التي تسمى لام التبيين، وهي التي تأتي بعد مادة القول. وقل لهما قولا كريما، قولا يجوز أن يكون مصدرا أو مفعولا مطلقا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مبين للنوع لأنه موصوف بكلمة كريما، كريما صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. أو نقول قولا مفعول به للفعل قل، ومادة القول تنصب مفعولا مفردا، وإن كان الأكثر أن مفعول القول جملة كما هو معلوم، وعلى هذا نقول في الإعراب: قولا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كريما صفة منصوبة لكلمة قولا. والجملة الفعلية: قل لهما قولا كريما، في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة جواب الشرط الجازم الذي اقترن برابط، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 24 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، أو هي معطوفة على جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اخفض فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهما جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. ما حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل اخفض، اخفض لهما، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل اخفض، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل اخفض. ويجوز في الجار والمجرور لهما أن يكون حالا، وصاحب الحال جناح الذل، وعلى هذا فالجار والمجرور لهما في محل نصب حال، وصاحب الحال جناح الذل، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لهما أو يكون لهما، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. جناح مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الذل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. من الرحمة جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة الرحمة، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والكثير أن التحريك يكون بالكسر، وهو جائز في هذا الموضع على ما نص عليه صاحب الإبانة في اللغة العربية، وهو الإمام العوتبي، إلا أنه عدل أو كثر التحريك بالفتح في هذا الموضع فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف. الرحمة اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من الرحمة في محل نصب حال، وصاحب الحال جناح الذل، ومن هنا للسببية، والمعنى بسبب الرحمة. فالجار والمجرور من الرحمة في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من الرحمة أو يكون من الرحمة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل اخفض، اخفض من الرحمة لهما جناح الذل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل اخفض، ترشد تلك العلاقة إلى جواز أن يتعلق حرف الجر من بالفعل اخفض. والجملة الفعلية اخفض لهما جناح الذل من الرحمة في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، وهي الجملة التي وقعت جوابا للشرط فلا تقل لهما أف، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها أو على الجملة التي وقعت جوابا للشرط. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ربي أسلوب نداء والتقدير يا ربي، وحذف حرف النداء وهو يا، وقد ذكروا أن حرف النداء الذي يختص بالحذف هو يا من دون باقي الأدوات، خصيصة لأم الباب وهو باب النداء، فإن أم هذا الباب هو يا التي للنداء. والأصل ربي، وحذفت ياء الإضافة أيضا، فهذا الاسم مضاف إلى ياء المتكلم أو مضاف إلى ياء النفس. ربي منادا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة وهي مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، فإن الياء يناسبها أن يكون ما قبلها مكسورا، وهذا المشهور في المضاف إلى ياء النفس أو في المضاف إلى ياء المتكلم، فالمشهور فيه أنه معرب بحركات مقدرة، ومنهم من يجعله من المبنيات. وعلى هذا نقول في الإعراب ربي اسم مبني على الكسر في محل نصب لأنه منادا مضاف، ويا النداء التي حذفت في محل جر مضاف إليه. وجملة النداء وهي التي يعدها النحاة جملة فعلية جزء من مقول القول، ومقول القول في محل نصب مفعول به. ارحمهما كما ربياني صغيرا جملة فعلية، لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

0: كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا متصلا أيها الإخوة والأخوات حول هذا المشهد الذي هو في سورة هود عليه السلام، ووصلنا إلى ما تعجبت منه سيدة بيت النبوة عليها السلام عندما بشرت بالولد، فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقد وقفنا في اللقاء الماضي حول موضوع البركة، ونريد هنا أن نواصل الكلام حول موضوع البركة، لأنه في الحقيقة موضوع مهم بالنسبة للمسلم. فالمسلم البركة أمر كما قلنا في اللقاء الماضي، أمر ذكره القرآن الكريم، وذكرنا أننا نهني بعضنا البعض بكلمة مبارك، والبركة مذكورة في سلامنا وتحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، ما الأمور التي هي جاذبة لهذه البركة؟ بمعنى ما الأشياء التي تجعل هذه البركة تأتي عندي؟ أنا أريد هذه البركة، أريدها في عمري، في وقتي، في زوجي، في ولدي، في علمي، في كل ما رزقني الله عز وجل. هل هنالك أمور تؤدي إلى حصول هذه البركة وإلى استمرارها كذلك؟ نعم، هذا موجود. فالأساس في تحصيل البركة هي طاعة الله عز وجل، ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى قوله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والنص واضح وذكرت فيه البركة: لفتحنا عليهم بركات. أيضا أيها الإخوة والأخوات، تقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه منزل البركات. فالله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله أكبر، هذه مكانة التقوى عند الله عز وجل، والمتقون هم الفائزون في الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أظن هذه الأبيات للحطيئة. إذن كذلك التقوى. وأيضا إذا أتينا إلى تفاصيل التقوى والصلاح والعبادة، سنجد الصلاة والزكاة فهي من العبادات التي تجلب هذه البركة. الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية. يقول الله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن هذه الصلاة ليست هي كما يظن البعض، هي مجرد قيام وركوع وسجود وكلام يقال وليس له ذلك الأثر. لا، هذا له أثر في هذه البركات التي تحل على هذا الإنسان. بل مما يتعلق بالصلاة، مكان الصلاة، المساجد، والمكان الذي يتجه فيه للصلاة وهو الكعبة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وسنأتي على هذا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى، فنواصل موضوع ما تحصل به البركة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بعون الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وعلمه البيان، وجعل الإيمان نورا يهدي القلوب، وسكينة تطمئن بها النفوس، وميزانا توزن به الأعمال والنيات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي لم يعلمنا كيف نصلي فحسب، بل علمنا كيف نعيش وكيف نحمل الإيمان معنا في كل شؤون حياتنا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نذكر الإيمان يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أنه محصور في المسجد، أو في أوقات العبادة، أو في لحظات الشدة العظمى. لكن الإيمان في حقيقته ليس ضيفاً يزور القلب ثم يرحل، بل هو رفيق الطريق وساكن التفاصيل. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تأملوا في هذه الآية، لم يقل عبادتي فقط، بل قال محياي، أي حياتي كلها، في صحوي ومنامي، في عملي وراحتي، في قوتي وضعفي. الإيمان ليس فكرة بل هو حياة. الإيمان ليس مجرد تصديق ذهني، ولا شعار يرفع، ولا كلمات تقال. الإيمان حضور الله في القلب، ثم انعكاس هذا الحضور على السلوك. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان الصادق يرى في الأخلاق، يرى في الأمانة، يرى في الصبر، يرى في الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإزالة الأذى عن الطريق عدها النبي صلى الله عليه وسلم 10 شعب. وهذا أبلغ دليل على أن الإيمان يجب أن يكون في كل تفاصيل حياة المؤمن. الإيمان في النية الخفية. كم من عمل يبدو عاديا لكنه عند الله عظيم، وكم من عمل يبدو كبيرا لكنه عند الله صغير. والفرق يكون في نية هذا الإنسان من هذا العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. كيف تقضي الساعات الطويلة في أعمالك داخل إطار الأسرة مثلا؟ فإذا كانت النية خالصة كان العمل مباركا، كان العمل ليس مجرد عادة، وإنما باستحضار النية يكون عبادة يرفع المؤمن بها درجاته عند الله. يقول بعض السلف: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. والإيمان في العمل والكسب، في كسب الرزق. الإسلام لم يفصل بين الدين والحياة، بل جمع بينهما. فالعمل عبادة إذا صلحت النية واستقام السلوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. الإيمان في العمل يظهر في الإتقان، ويظهر في الصدق، ويظهر في الأمانة، ويظهر في البعد عن الغش. يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وهنا تذكير دائم بأن الله يراك حتى حين لا يراك أحد. هكذا تنضبط الأعمال بمراقبة الله عز وجل. والإيمان أيضا يكون في الأخلاق وضبط النفس. الإيمان الحقيقي لا يختبر في الرخاء فقط، بل في لحظات الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله الوصية، قال له: لا تغضب. فهنا الإيمان أن تملك نفسك عند الغضب، أن تختار الكلمة الطيبة، أن تعفو وأنت قادر. يقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهنا عندما يتجاهل عليك إنسان أو يجهل، فلا بد أن تظهر أقصى درجات كظم الغيظ. ويعني ذلك أن تقابل الإساءة بالإحسان ما لم يكن في ذلك اعتداء على النفس أو المال أو الدين، فلا بد أن يكف الإنسان الأذى عن نفسه. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهنا لا بد من ميزان، ووضع الندى في موضع السيف بالعدا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الحكمة والتؤدة والروية والحلم كلها قيم تساعد الإنسان على الخروج من هذه المآزق. والإيمان أيضا في حياتنا، في بيوتنا، في علاقاتنا. البيت ميدان يظهر فيه الإيمان في كل التفاصيل، بين الزوج والزوجة، بين الأبناء مع الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. الإيمان ليس قسوة ولا غلظة، بل هو رحمة وحلم. والإيمان أيضا يكون في الضيق والهم. كم من القلوب اليوم مثقلة بالهموم، بين قلق وخوف وانتظار وحيرة. والإيمان لا يعدنا بحياة بلا ألم، لكنه يعدنا بقلب لا ينهار مهما كانت الآلام. قال تعالى: لا تحزن إن الله معنا. ويقول تعالى: فإن مع العسر يسرا. لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، وأودع فيها من أسرار حكمته ما يتحير فيه أولو الألباب، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى الذي جاء بالحق من عند خالق القوى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، نستكمل معكم رحلة التأمل في آيات الله الكونية، لنقف اليوم عند أعجب حقيقة أدركها العقل البشري في العصر الحديث، وهي أن هذا الكون الذي نظنه ساكنا مستقرا هو في الحقيقة في حالة تمدد وتوسع دائمين. إنها حقيقة تهز الأركان وتدعو المؤمن للتسبيح واليقين بأن ما يراه ليس عبثا محضا.
1: أفلا تتفكرون؟
2: لقد ظل العالم لقرون طويلة، ومنهم علماء الفلك حتى مطلع القرن العشرين، يؤمنون بأن الكون ساكن وثابت، ولكن الثورة العلمية انفجرت حين استخدم إدوين هابل مرصدا ليثبت أن المجرات تبتعد عنا بسرعة تتناسب طرديا مع مسافتها. هذا ما يعرف بقانون هابل، وهو أول دليل علمي قطعي على أن الكون ليس له مكان مفضل، بل هو يتمدد في كل اتجاه. تأمل أيها المستمع، كيف للقرآن أن يقول قبل 14 قرنا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لم يقل سبحانه وسعناها بصيغة الماضي فقط، بل موسعون بصيغة اسم الفاعل التي تفيد الاستمرار الدائم. هذا التوسع ليس مجرد حركة أجسام في فراغ، بل هو تمدد نفس المكان ونسيج الفضاء. إنه البناء الذي يتسع بقدرة الباني سبحانه. إن قصة تمدد الكون لا تعتمد على رصد هابل وحده، بل تقوم على 3 أعمدة علمية راسخة لا تقبل الشك. منها تمدد هابل، وهو الانزياح نحو الأحمر الذي نراه في أطياف المجرات البعيدة. ومنها إشعاع الخلفية الكونية، وهو الوهج المتبقي من اللحظات الأولى بعد الانفجار العظيم، وقد وجد منتشرا في كل جهة باتساق مذهل، مما يؤكد أن الكون بدأ حارا كثيفا ثم برد بالتوسع. وأيضا العمود الثالث العلمي هو التخليق النووي الابتدائي، وهو تكون العناصر الخفيفة كالهيدروجين والهيليوم بعد فترة من البدء. نسب هذه العناصر في الكون اليوم تتطابق تماما مع ما تتنبأ به نظرية التوسع، وهو دليل كيميائي يلجم كل جاحد. فهل يمكن للمصادفة أن تنسج 3 أدلة مستقلة، فلكية وإشعاعية وكيميائية، لتجتمع كلها على نفس النتيجة؟ إن علم تخليق العناصر يثبت أن كل شيء وضع بمقدار، وأن أي تغير طفيف في معدل التوسع كان سيمنع تكون هذه العناصر، ومن ثم تتعذر الحياة. لم يقف العالم عند قوله إن الكون يتمدد، بل اكتشف مؤخرا أن هذا التمدد يتسارع. وهنا يدخل مفهوم الطاقة المظلمة التي تشكل نحو 69% إلى 73% من كثافة الكون. هذه الطاقة تعمل كقوة دفع تعاكس الجاذبية وتجعل المجرات تهرب بعيدا عن بعضها بسرعة أكبر مع مرور الزمن. إنما كشفه تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن مسألة توتر هابل يثبت أن فهمنا للكون ما زال يحتاج إلى خالق يدبر الأمر. فالفجوة بين القياسات المرصودة والنماذج الرياضية تشير إلى أن هناك شرخا في فهمنا للفيزياء الكونية لا يملأه إلا الاعتراف بقدرة تسير هذا البناء بطريقة تفوق الخيال. هذا التسارع يحفظ الكون من الانسحاق العظيم لفترة قدرها الله حتى يأتي وعده. فسبحان الخالق العظيم.
1: أفلا تتفكرون؟
2: أيها الإخوة الأعزاء، لنعد إلى لغتنا العربية المبنية التي نزل بها القرآن. يقول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كما قلنا في اللقاء الماضي، الرتق ليس مجرد كتلة واحدة صماء، بل هو تجانس يمتلئ بالنظام والمعلومات المكنوزة. أما الفتق فهو التشقق والانتشار والتمدد. فالانفجار العظيم لم يكن فوضى، بل كان فتقا محكوما ببرنامج إلهي دقيق. فمن يقول إن الطبيعة هي من فعلت، نقول له: هل يمكن للانفجار أن ينتج سجلا من القوانين؟ السماء بناء، والبناء يحتاج إلى بان، وتمدد السماء بأيد أي بقوة وعظمة يثبت أن الفاعل مريد وقادر. أيها المستمع الكريم، في ختام هذا التسلسل الكوني يخبرنا القرآن الكريم عن مصير هذا التوسع. يقول تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأ الكون من رتق أي من انطواء سيعود إلى انطواء. القبض هنا هو عكس المد. السماوات التي تتمدد اليوم ستنطوي يوم القيامة بيمينه أي بقدرته وبركته وإحسانه، لتبدأ نشأة أخرى. أيها المؤمن، يا من تقوم الليل وتنظر إلى السماء، اعلم أن كل مجرة تبتعد وكل نجم يخفت هو تسبيح عملي لعظمة الله. هل هناك تفسير لهذا التناغم بين ثوابت الفيزياء التي تسمح بالتوسع دون انهيار؟ إن العقل يقضي بأن من أوجد النظام من رحم الانفجار هو الله الواحد القهار. مستمعين الكرام، لقد كانت هذه رحلة في أعماق الزمان والمكان. رأينا فيها كيف أن علم الانفجار العظيم وتوسع الكون ليس مجرد نظريات جافة، بل هو محراب للتفكر. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. نسأل الله أن يجعل فكرنا عبادة ونظرنا اعتبارا. نشكركم على طيب المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة لنسبر أغوار هذا الكون العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها، حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس،

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومنا فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم يا أستاذنا؟
5: اليوم نعيد تلاوة الآية المباركة التي تحمل الرقم 43 من آيات سورة البقرة، ويبدو أننا سنقف حيالها وقفات لطولها ولما فيها من أحكام وتشريعات.
3: إذن فلتتلوها علينا مرة أخرى يا أستاذنا.
5: أتلوها بإذن الله سبحانه وإعادة، وفي الإعادة إفادة.

0: بينكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك يا سالم من سؤال نبدأ به حلقتنا اليوم؟
2: أستاذنا، أود أن أسأل عن القبلة، وما المراد بها في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها؟
0: أصل القبلة الجهة التي تقابلك.
3: الجهة التي تقابلك؟
0: نعم، تقول هذه قبلتك، وتقول قبلتي المكان الفلاني، أي ذلك المكان هو الذي أذهب إليه وأنصرف إليه. ثم أطلقت بعد ذلك عرفا على القبلة التي تستقبل في الصلاة تشريعا من الله. فالقبلة هنا مرادا به ما يستقبله المصلي من جهة.
2: وما جمع القبلة يا أستاذنا؟
0: جمعها قبل، فالقبلة جمعها قبل.
3: وبالضم يا أستاذنا؟
0: القبل جمع قبلة.
3: وما الفرق بينهما؟
0: الفرق بينهما واضح، القبلة هو الشيء الذي يقبل، والقبلة هو الشيء الذي يتجه إليه بأمر ما. هكذا قبلة وقبلة، والمقصود بالقبلة هنا الجهة التي تستقبل بالصلاة كما شرع الله.
2: ماذا عن قوله تعالى التي كنت عليها؟
0: جميل، صفة للقبلة، أي التي كنت عليها سابقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره ماذا يستقبل بالصلاة؟
3: الكعبة يا أستاذنا.
0: نعم، بتشريع وأمر من الله. ثم نسخ هذا الحكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بصلاته هو وأصحابه
2: بيت المقدس.
0: نعم، فهذا من باب نسخ السنة للسنة، لأن الأمر الأول كان بوحي لا بالقرآن، ثم كان الأمر الثاني كذلك بوحي من الله، ثم أمر بعد ذلك
3: أن يتجه إلى الكعبة المشرفة.
0: جميل جدا. جاء حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة استقبل بالصلاة وأمر أصحابه أن يستقبلوا بيت المقدس قرابة 17 شهرا.
3: 17 شهرا وهم يصلون باتجاه بيت المقدس؟
0: نعم، وذلك أمر من الله، فهذا نسخ ما كان من قبل من استقبال الكعبة بالصلاة.
2: وهل من حكمة في ذلك التشريع يا أستاذنا أن يتوجه الرسول وأصحابه إلى بيت المقدس؟
0: نعم نعم، الحكمة من ذلك يعلمها الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقول تألفا لليهود.
3: تألفا لليهود؟
0: نعم، وأنا أقول ليس الأمر كذلك.
3: وما هو الأمر يا أستاذنا إذن؟
0: لأن اليهود لا يحتاج إلى تألفهم، آمنوا أو لم يؤمنوا لا يزيد هذه الأمة إيمانهم شيئا.
3: فهم أهل كتب سماوية يا أستاذنا.
0: نعم، ولكن الله لا يتألف خلقه بتشريع، وإنما ذلك لحكمة. وذلك هل يمتثل هؤلاء الذين أمروا أن يستقبلوا الكعبة وهي البيت المشرف بيت الله الحرام، وقد كانوا يطوفون حوله وهم في الجاهلية أمروا أن يستقبلوه بالصلاة؟ فهذا أمر مألوف لديهم. ولما جاءوا إلى المدينة أمروا أن يستقبلوا بيت المقدس بالصلاة، معنى ذلك أنهم طوع أمر الله تعالى، كما قال الله عنهم سمعنا وأطعنا. فالمقصود اختبارهم، اختبار قلوبهم، هل هي مؤمنة حقا فتستقبل بالصلاة ما أمر الله تعالى من استقباله وهو بيت المقدس وهو قبلة أعدائهم، ليس تألفا لليهود،
3: وإنما هو للابتلاء والاختبار يا أستاذ.
0: نعم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يمكن أن يشار بقوله كنت عليها إلى بيت المقدس، ويمكن أن يشار بقوله كنت عليها إلى الكعبة.
2: ثم جاء التشريع مرة أخرى وأعيدت القبلة إلى الكعبة المشرفة.
0: نعم نعم، أعيد الأمر باستقبال البيت الحرام بالصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك، كما سنبينه بإذن الله تعالى في الآية القادمة.
3: أستاذنا،
0: نعم،
3: في قوله تبارك وتعالى إلا لنعلم، ماذا يطلق على هذا الأسلوب؟
0: نعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن وما سيكون، فعلم الله تعالى متعلق بالشيء قبل أن يكون وبعد أن كان وكيف يكون لو كان، فعلمه سبحانه متعلق بهذا الأمر.
2: إذن ما المقصود بقوله نعلم؟
0: أي ليظهر في العيان ما تعلق بهذا العلم، أو لتعلم الأمة والرسول، الرسول وأتباعه، وأضيف أو أسند العلم إلى الله تشريفا لهذه الأمة، أي ليعلم رسولنا وأتباعنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول لنعلم من يتبع الرسول لتعلم الأمة، أو ليظهر ذلك في الوجود، فعلم الله سبحانه المقصود منه إظهار ذلك لخلقه، أو أطلق العلم على المجازاة،
3: على المجازاة،
0: نعم، أي لنجازي من يتبع الرسول على اتباعه، فعلم الله هنا قد يطلق على الجزاء.
3: أستاذنا،
0: نعم،
3: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: وإذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: بإذنه تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

0: هود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: وبنو لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم

فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

ما دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا

ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

ذواتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى

الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.

قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى

0: لولا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا متصلا أيها الإخوة والأخوات حول هذا المشهد الذي هو في سورة هود عليه السلام، ووصلنا إلى ما تعجبت منه سيدة بيت النبوة عليها السلام عندما بشرت بالولد فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقد وقفنا في اللقاء الماضي حول موضوع البركة، ونريد هنا أن نواصل الكلام حول موضوع البركة، لأنه في الحقيقة موضوع مهم بالنسبة للمسلم. فالمسلم البركة أمر كما قلنا في اللقاء الماضي أمر ذكره القرآن الكريم، وذكرنا أننا نهني بعضنا البعض بكلمة مبارك، والبركة مذكورة في سلامنا وتحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، ما الأمور التي هي جاذبة لهذه البركة؟ بمعنى ما الأشياء التي تجعل هذه البركة تأتي عندي؟ أنا أريد هذه البركة، أريدها في عمري، في وقتي، في زوجي، في ولدي، في علمي، في كل ما رزقني الله عز وجل. هل هنالك أمور تؤدي إلى حصول هذه البركة وإلى استمرارها كذلك؟ نعم، هذا موجود. فالأساس في تحصيل البركة هي طاعة الله عز وجل، ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى قوله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والنص واضح وذكرت فيه البركة، لفتحنا عليهم بركات. أيضا أيها الإخوة والأخوات، تقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه منزلة البركات. فالله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله أكبر، هذه مكانة التقوى عند الله عز وجل، والمتقون هم الفائزون في الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أظن هذه الأبيات الحطية. إذن كذلك التقوى. وأيضا إذا أتينا إلى تفاصيل التقوى والصلاح والعبادة، سنجد الصلاة والزكاة فهي من العبادات التي تجلب هذه البركة. الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية. يقول الله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن هذه الصلاة ليست هي كما يظن البعض هي مجرد قيام وركوع وسجود وكلام يقال وليس له ذلك الأثر، لا، هذا له أثر في هذه البركات التي تحل على هذا الإنسان. بل مما يتعلق بالصلاة مكان الصلاة، المساجد، والمكان الذي يتجه فيه للصلاة وهو الكعبة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وسنأتي على هذا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى، فنواصل موضوع ما يتحصل به البركة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بعون الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: نور العلم وسمو الأرواح.
2: وقل اعمل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات وبنور يبدد الظلمات. من أجل الأعمال وأعظمها تلك المساعي التي تقاوم الجهل، فالجهل مع كونه غيابا للمعرفة هو ذلك الحجاب الكثيف الذي يحجب القلوب عن شهود الحقائق. ومحو الأمية جهد مشرق يقوم به الأوفياء لإزاحة الغفلة وفتح أبواب البصيرة لتتلقى الأرواح أنوار العلوم وتفهم خطاب الحق. والاجتهاد في محو أمية القراءة والكتابة ومقاومة ألوان الجهل الفكرية والروحية والخلقية عبادة مقصودة ومن الجهاد الكبير لتخليص العقول من الظلمات. فمن علم إنسانا حرفا فكأنما أهداه قبسا يضيء له معارج السالكين، وأخذ به إلى التمكين من قراءة الكتاب المسطور في هذه المصاحف الشريفة والكتاب المنشور في هذه الأنفس والآفاق. وبوركت تلك النفوس المثابرة والأيدي المباركة في زمن المعارف المتدفقة والذكاء الاصطناعي، والتي تبذل جهودها ومساعيها وأفكارها وخبراتها وأوقاتها تعليما وتدريبا وتهذيبا لمحو ظلمة الجهل بأشكالها وأنواعها. إنهم سفراء نور ورحمة يغرسون الأمل ويظهرون أروع المثل التي بها تزكو النفوس وتسقل القلوب ويستنير الفكر ويصلح السلوك والعمل وتحسن العبادة والتعامل. وما أجمل أن يجعل المرء من نفسه جسر عبور لنفوس من الظلمات إلى النور. بالعلم تسمو هذه الأرواح وبنوره عنها العمى ينزاح. لله در السالكين سبيله فسبيله للسالكين نجاح. ومن اقتفى نهج العلوم مشمرا عقباه غايات العلا وفلاح. فهي بنا لله ربنا، فبرحمته تشرق الأرجاء بحلل الضياء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها لك ممات.

0: السلام عليكم ورحمة الله، التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. هذه نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم لقاء مع فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك بقصر المعمورة العامر. جرى خلال اللقاء التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. حضر اللقاء بمعية جلالته صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضره من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهونغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانغ أويتو زوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وغوليانا موغانزا رئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الطاجيكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. أعلنت سلطنة عمان وجمهورية رواندا اتفاقهما على فتح سفارتين في كلا البلدين وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تأطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين الصديقين. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الرواندي، وفيما يأتي تسجيل صوتي لنص البيان.
1: تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر لعام 2026 للميلاد. وخلال الزيارة عقد القائدان مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تطوير الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. وأكدت سلطنة عمان وجمهورية رواندا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى التنسيق في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والاتصالات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التجاري بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ومن أبرز نتائج الزيارة اتفاق الجانبين على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تأطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين. وأشاد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس بول كاغامي بالنمو الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجالات النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات. وشهدت الزيارة التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات المشاورات السياسية والعمل والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ البرية والجافة والزراعة وترويج الاستثمار بالإضافة إلى مذكرة شروط للشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمارات. كما تبادل القائدان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي. وأشاد فخامة الرئيس بول كاغامي بدور سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام على المستوى الإقليمي، فيما أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عن تقديره لدور جمهورية رواندا في تحقيق الاستقرار ومساعيها الرامية إلى تعزيز الحوار والحلول السلمية في منطقتها. وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس جمهورية رواندا عن بالغ تقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما وجه دعوة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لزيارة جمهورية رواندا.
0: هذا وغادر البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت 2 يوم. وكان في وداع فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى مغادرتهم المطار السلطاني الخاص بولاية صلالة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، كما كان في التوديع كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف، وساعدت السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. وساعدت السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان. وكان فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا قد قام بزيارة إلى مزرعة رزات السلطانية بولاية صلالة في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني وسعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. واستمع فخامته إلى شرح واف عن تاريخ المزرعة وأهدافها وما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وفقا لأفضل الممارسات والتوجهات الحديثة، إضافة إلى توفير تجربة سياحية فريدة تجعل من الزراعة عنصر جذب سياحي واقتصادي تماشيا مع جهود سلطنة عمان في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره. كما قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة لمتحف أرض اللبان بولاية صلالة. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المتحف سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة السياحة والتراث للتراث. وتجول فخامته والوفد المرافق له في أروقة المتحف واستمعوا إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور. وفي ختام الزيارة دون فخامة رئيس جمهورية رواندا كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن سعادته بزيارة المتحف وما يحمله من دلالات ثقافية وحضارية، مؤكدا أهميته في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بقصر الحصن العامر في صلالة معالي أوليفر ندوهونغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان. وأكد الوزيران على وضع برنامج متابعة لنتائج الزيارة ومسار العلاقات المتنامية بين البلدين وسبل البناء على الزخم الذي تشهده والدفع بها نحو شراكة أكثر تنوعا وترابطا تقوم على الاستثمار المتبادل وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين البلدين، كما ناقش فرص ترجمة التفاهمات والاتفاقيات القائمة إلى برامج ومشروعات عملية في القطاعات ذات الأولوية وتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يوسع المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل المعرفي. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والاستفادة من موقع وإمكانات البلدين في بناء جسور أوسع للتعاون والتواصل بين عمان وشرق أفريقيا. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد، وما تضمنه البيان من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أن استمرار التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي للوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 من يونيو عام 1967 تحقيقا للسلام العادل والشامل. كما تناشد سلطنة عمان المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفاعلة لردع سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم السماح باستمرار الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه. هذا وأعلنت 12 دولة أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك فرض عقوبات تستهدف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين. من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالإجراءات داعية إلى توسيعها بخطوات دولية ملزمة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وحماية حقوق الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلقيلية بالتزامن مع عمليات عسكرية واسعة في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، كما اقتحم الاحتلال مدينة دورة جنوب الخليل ونفذ حملة مداهمات واعتقالات وشرع في هدم عدة مساكن يعود بعضها لأسرى محررين، كما داهم عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، وقالت مصادر طبية إن أحد الشهيدين استشهد متأثرا بإصابته في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في خان يونس. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن إيران لن تملك سلاحا نوويا. تصريحات ترامب جاءت وسط استمرار الأحداث مع إيران وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وحركة الملاحة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل المقاومة لصون حقوقها والدفاع عن نفسها، مؤكدا أن طهران ضد الحرب ومعتبرا أن الحفاظ على مصالح الشعب وأمن المنطقة يكمن في تجنب الصراع. في جنوب لبنان تواصل القوات الإسرائيلية توسيع غاراتها على قرى وبلدات الجنوب اللبناني لليوم الثالث على التوالي. الغارات التي وصفت بالكثيفة تركزت على مدينة النبطية ومحيطها، خاصة بلدة كفر الرمان حيث سقط خلالها أكثر من 12 قتيلا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. وفي مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت الوكالة بأن القوات الروسية نفذت هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة. في الختام تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. حرر النشر الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء الزميل حمود بن سالم بن عرابة، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

ما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: العروة الوثقى. العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة عن التربية النفسية للأبناء. يعتبر البناء النفسي والعاطفي للأبناء من أكثر الأمور أهمية وحساسية في حياتهم، ذلك لأن العاطفة تحتل مساحة كبيرة في نفوسهم، فإن أخذوها بشكل متوازن كانوا أسوياء، وإن أخذوها بغير ذلك تشكلت لديهم العقد النفسية التي لا تحمد عقباها. والقرآن الكريم اهتم بالعمل على تزكية الأنفس وتطهيرها والرقي بها. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأهم أهداف رسالة الإسلام تزكية النفس وتنقيتها من الآفات لتتفرغ إلى عبادة الله عز وجل. والعبادة تطهر النفس وتهذب الأخلاق، وبها يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. وتهدف التربية النفسية للأبناء إلى تعويدهم على ضبط النفس والتحكم في الانفعالات وتجنب مثيراتها والاتصاف بالتوازن الانفعالي والرصانة في ردود الأفعال. فالله تعالى أمر بكظم الغيظ وضبط النفس. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم بالمصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وينبغي على الوالدين في تربيتهم النفسية للأبناء تنمية الاستقلال العاطفي لديهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تكونوا إن معه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هنا الحاجات النفسية التي ينبغي على الوالدين تلبيتها للأبناء: الحاجة إلى المحبة والعطف، وبدونها يعيش الطفل، يعيش الأبناء وهم يشعرون بالتوتر والإنزالية، يتحول الطفل لشخص انطوائي، ربما تحول الشخصية إلى العدوانية العصبية. فجهل الآباء بضرورة إشباع هذه الحاجة النفسية للطفل وإشعاره بأنه محبوب لديهم يؤدي لإصابته بالعصبية وربما الحركات اللا إرادية. لذلك ينبغي على الوالدين تقبيل الأبناء، حيث إن له بالغ الأثر في شحن عواطف الطفل وتسكين ثورة غضبه. في الحديث عندما اعترض أحد الأعراب بأنهم لا يقبلون أبنائهم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ ولما قال الأقرع بن حابس: من لا يرحم لا يرحم، فهذا تصحيح للمفاهيم. فالبعض يبخل بكل شيء حتى بالمشاعر على الأولاد، ظنا منه أن ذلك صواب لتعليمهم الجدية والصلابة، والحق أنهم يقتلون فيهم كل معاني الحب والرحمة. لابد من تقبيل الأبناء، لابد من الضم والعطف والحب والحنان. كما ينبغي على الوالدين مداعبة الأبناء، ممازحتهم لما في ذلك من إدخال السرور على قلوبهم، إحساسهم بالمحبة والفرح. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب الحسن والحسين ويحملهما على ظهره في الصلاة أو على صدره، وكان يمازح أنس رضي الله عنه فيقول له: يا ذا الأذنين. وكان يقول لآخر: يا أبا عمير، ما فعل النغير. ومما يقوي البناء النفسي للأبناء تقديم الهدية، حيث إنها ذات تأثير إيجابي على النفس، وكذلك حسن الاستقبال للأطفال، لأن في ذلك الانطباعات الأولى فتدوم في القلب، تدوم في قلب الصبي، يذكرها دائما. كما ذكر ذلك في كبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته. ويذكر جابر بن سمرة رضي الله عنه عندما مسح خده الرسول صلى الله عليه وسلم يتذكر
فمن المواقف التي لا تنسى لأن فيها حب حنان عطف. ومن الحاجات النفسية التي ينبغي إشباعها لدى الأبناء الحاجة إلى الطمأنينة والأمن النفسي. ولتحقيق هذا الأمن لا بد من العدالة بين الأبناء في كل شيء. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وكيف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطاء الجميع مثل النعمان أو الكف عن هذه العطية وعدم تفضيل الذكور على الإناث والنهي عن كراهية البنات لأن ذلك من بقايا الجاهلية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة. وألا يضع الوالد نفسه في مواقف محرجة تضيق فيها كرامته أو مكانته أو يقل قدره في عين أولاده فينعكس ذلك على نفوسهم. ومما يؤثر سلبا على نفسية الأبناء الخلافات الأسرية بين الزوجين والشقاق والطلاق يؤثر سلبا على مستواهم التحصيلي في الدراسة ويضعف الشخصية لديهم والثقة بالنفس. كذلك ينبغي تجنب التشهير بالأبناء عند الخطأ خاصة في المرة الأولى أو السب بكلمات نابية أو عبارات قبيحة يزيد الأمر سوءا إذا كان

0: الأقارب مثلا يجعل هذا القريب يعطيه حلوى أو هدية حتى يذهب عنه تذهب عنه هذه العقدة منه ويحبه. إذا كان مثلا يخاف من الظلام يداعب هذا الطفل مرة بأن يطفأ النور في حجرته ثم يشعله مرة أخرى مع ابتسامة مع ضحكة حتى يعود منذ الصغر على النوم في الظلام وما يخاف من الظلام مع وجود مصباح صغير. وإذا كان مثلا يخاف من الكلاب يحضر له ألعاب أو لعبة على شكل كلب حتى يألفها وجودها وتزول الرهبة منها. وبما أن الأبناء يحبون القصص فإن سرد قصص البطولات بطولات الصحابة والسلف الصالح تعلمهم الشجاعة يتعلمون منها الشجاعة والإقدام. ومن التربية النفسية للأبناء تعليمهم الغضب المحمود والذي يكون من أجل الدفاع عن الوطن أو العرض أو الدين أو عن النفس وتحذيرهم من الغضب المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يغضب الأبناء بسبب عدم تلبية رغباتهم وتجنب كذلك القسوة الشديدة من الآباء أو التفريق بين الأبناء في المعاملة وعدم العدل بينهم والشعور بالعجز والشعور بالعداوة والعزلة كنتيجة لحرمانهم من الدفء العاطفي وعدم إشعار الطفل بالتقدير والحب والحنان. فهذه الأمور التي يحذر منها. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق في معاملة الناس عامة والأطفال خاصة. ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله وكذلك الجرأة والشجاعة والصدق. فالجرأة لا تأتي إلا إذا أعطينا الأبناء الفرصة في التعبير عن آرائهم واستمعنا إليهم. وينبغي تعزيز الجانب الروحي لدى الأبناء حيث يقوي لديهم الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر مما يجعلهم يواجهون الصعاب والتحديات والمحن بصبر واحتساب ويدعوهم إلى التفاؤل وتوقع حصول الخير. يجنبهم الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب والوسواس والشعور بوهن العزيمة وإشغال البال بالأفكار السلبية. ومما ينبغي في التربية النفسية أيضا للأبناء متابعتهم في استخدام الألعاب الإلكترونية منع الأبناء من الألعاب التي تسبب العصبية والقلق والاضطرابات النفسية وحث الأبناء على حفظ الأوقات بتلاوة القرآن الكريم وتعلم العلم النافع والمحافظة على الأذكار وعلى الأدعية. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته إنه سميع الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.

أخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ

الترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

محمد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.

سبيلا. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.

يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبين

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا. إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا. إن شاء يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء، والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض. وقدم من لا غير يوم عرفة وأخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان صحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظر، ومستحابة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاة مهما اتصلا، والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يطعبه إذا نهوا. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النخب إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء قالوا فلا نخب عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. قد علموا السنة والكتاب وجمعوا الفنون والأبواب. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، ويجمعن ويصلى واحدة ويؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواء، وذاك في الأسفار لا سواء. وما لذا التفصيل من دليل، وليس للأراء من سبيل. فتفردن إن تشاء أو تجمع، فالجمع والإفراد كل يسع. والفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد قد أقام وقطن. وكان في صدر الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي يعتمد. فحض بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا. فالجمع والإفراد كل يعمل بحده، وذلك هو الأفضل.
1: باب ايش هذا؟ باب كم من كتاب الصلاة؟
4: الباب السادس عشر.
1: الباب السادس عشر في صلاة السفر، أليس كذلك؟ في صلاة السفر، يعني في هذا الباب أخبرناكم أنا في هذا الباب كم فصل؟
4: أربعة
1: فصول. الفصل الأول في الجمع والإفراد، هذا الذي معنا الآن. الفصل الثاني في حد السفر، وحد ذاك قدره فرسخين لخارج في أحد النوعين. الفصل الثالث في الأوطان، ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطنه. الفصل الرابع في حكم قصاص السفر، وفعله يلزم من قد سافر ولم يكن في ذلك مخيرا. نعم، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. زين، وتقدم في الدرس الأول على أن من النعم أن يتمتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان أو ضربه في الأرض والسير فيها. ذكرنا بعض الآيات مثل هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، من منكم يذكر بعض ما قيل من الشعر في سفر؟
5: نعم
4: شيخ.
1: فضل حوالي هذا.
6: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب.
1: إن شاء الله إن شاء الله. منك يقف أبيات أخرى؟
4: نعم
1: تفضل أحمد.
7: وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع المقام وبادر التحويل. ليس المقام عليك فرضا واجبا في بلدة تدع العزيز ذليلا.
1: نعم شيخ.
5: نعم
8: قال الشيبة: يا مولعا بكثرة الأسفار صل على محمد المختار واركب جوادا لا يجاري فاري واقطع به مفاوز القفار وخلي أوطانك للجواري.
1: شكرا. سنت من يأتي أخرى؟
5: نعم.
9: أقام على المسير وقد أنيخت مطاياه وغرد حادياها وقال أخاف غادية الليالي على نفسي وأن ألقى رداها. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها.
1: أحسنت. شكرا. نعم من يجيب؟
5: نعم شكرا.
10: سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا فإن تلفت نفسي فلله درها وإن سلمت كان الرجوع قريبا.
1: قريبا. أحسنت شكرا.
5: نعم شيخ.
1: من
5: سالم عزة.
1: أنت أتيت أول.
5: نعم.
1: من؟
5: نعم.
1: خبر.
11: إذا ما ضاق صدرك من بلاد ترحل طالبا أرضا سواها عجبت لمن يقيم بدار ذل وأرض الله واسعة فضاها فذاك من الرجال قليل عقل بليد ليس يعلم ما طحاها ونفسك فز بها إن خفت ضيما وخل الدار تنعي من بناها فإنك واجد أرضا بأرض ونفسك لم تجد نفسا سواها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها.
1: أحسنت شكرا. من عندي هوية أخرى؟
5: نعم شيء.
12: نعم شيء.
5: نعم
12: شيء.
5: نعم
12: شيء. نعم شيء.
1: فضل يأتي؟
12: نعم شيء.
1: فضل.
13: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة فقطع الفيافي وارتكاب الشدائد. وموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين
1: واش
13: وحاسد.
1: شكرا. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي أن السفر من مستلزمات حياة المسلم وضرورياتها التي لا تنفك عنها، أن المسلم بحاجة ماسة إلى السفر. السفر سافر لأداء حج بيت الله الحرام، لأداء العمرة، للجهاد في سبيل الله، للدعوة إلى الله، لطلب العلم، لزيارة الأرحام، زيارة الإخوان، لطلب الرزق، ما كذلك؟ إلى غير ذلك من الأسفار التي هي ما بين واجبة ومندوبة ومباحة. والشريعة الغراء جاءت بآداب وأحكام للمسافر ينبغي معرفتها والالتزام بها. وعدناكم أن نذكر أولا يعني بعض الآداب ما تيسر من الآداب للمسافر. الأول من استشار لذوي الألباب يسلك طريق الحق والصواب. الاستشارة الاستشارة هي الاستشارة الاستشارة هي الاستعانة برأي من يثق بدينه وأمانته ويعرف منه النصيحة والشفقة. ما يصير كل واحد كما سيأتي الكلام على هذا. هي الاستشارة الاستعانة برأي الغير الاستعانة برأي من يثق بدينه وأمانته ويعرف منه النصيحة والشفقة. الإنسان ما يستغني برأي ويستغني بعقل نأمر بالاستشارة. قل الناس رجل ونصفه رجل والثالث من لا رجل ولا نصف رجل. من هو الرجل الذي له رأي وعقل ويستشير غيره؟ رجل له رأي وعقل ولكنه مستبد برأيه وعقله ولا يستشير غيره، هذا إيش؟ نصف رجل. والثالث ليس له رأي ولا عقل ولا يستشير غيره، تخبط، هذا لا رجل ولا نصف رجل. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستشارة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وشاورهم في الأمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، من ذلك لما هاجر من مكة إلى المدينة استشار أصحابه فيما يجعلونه علامة لدخول وقت الصلاة، أليس كذلك؟ وكل أدلى برأيه. هذا يقول لك الحالي نستعمل ناقوش من ناقود نصارى، وهذا يقول نستعمل يعني آلة عند اليهود، وهذا يقول على أننا سنوقد نارا، فإذا أوقدت تلك النار عرفوا دخول وقت الصلاة، وهذا يقول على نصب راية. كل أدلى برأيه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ برأي عمر، قال أمر بلال أن ينادي بالصلاة، لكن ما بالأذان بالصلاة، كقول بالصلاة الجامعة ونحو ذلك بالكلمات، حتى أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في النوم، رأى في النوم رجلا عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس، فقال له: أتبيع هذا؟ قال: ما تصنع به؟ قال: ننادي به الصلاة. قال: أولا أدلك على شيء خير من هذا أو كما قال؟ قال: نعم. قال: قل الله أكبر الله أكبر حتى أكمل الأذان. فلما استيقظ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها روي حق، دقنها بلال فإنه أندى منك صوتا. فلما سمع عمر من ندى بها الكلمات بكلمة الأذان خرج يقر إلى ويقول: والله لقد رأيت مثل ما رأى. هكذا كان يستشير أصحابه، ليس كذلك؟ في مواقف كثيرة كما تعلمون أنتم. زين، استشارك الحال نامور بها. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين في قوله عز من قائل، حيث قال إيش؟ وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، الذي استجاب لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. من استعان بذوي العقول فاز إذن بدرك المامور. من استشار لذوي الألباب يسلك طريق الحق والصواب. ما خاب قرقيل من استخار، كلا ولم يندم من استشار. فهي إذا حصل من الندامة وأنها أمن من الملامة. من استشار رجلا قد أشرك في عقله وقد أراه مسلكا، من لم يشاور رجلا رشيدا
3: عن الصواب قد غدا بعيدا. طيب، من الرجل يستشار كما قلنا سابقا؟ ما قال تعريف الاستشارة أن الاستعانة برأي الغير أي واحد كان؟ لا، الاستعانة برأي من يثق بدينه وأمانته ويعرف منه النصيحة والشفقة. ربما يستشير أي واحد مثلا يرميه في حفرين يوقع فيما لا تحمد عقباه. قال: وإن أردت من فتى مشاورة فانظر إليه قبل أن تشاوره، فإن ترى فيه ودادا خالصا ثم وفور العقل في شاخصا وعارفا حالك بالحقيقة شاوره واقصد سالكا طريقة، وإن تكن لم تجد المذكورة فيه فجانبه وخل الشورى، ومن أتى الأمور دون فكرتي يكون معروفا بسوء عثرتي، مع قلة الفكرة تكثرن عثرته إن لم يفكرن.
1: مفتوحنا الأبيض.
3: وإن أردت من فتى مشاورة فانظر إليه قبل أن تشاوره، فإن ترى فيه ودادا خالصا ثم وفور العقل منه شاخصا وعارفا حالك بالحقيقة شاوره واقصد سالكا طريقه، وإن تكن لم تجد المذكورة فيه فجانبه وخل الشورى.
1: زين.
3: ومن أتى الأمور دون فكرتي يكون معروفا بسوء عثرتي، مع قلة الفكرة تكثر أن عثرته إن لم يفكر أنه، وتكره العقلة في الأمور وفي التأني الدفع للمحذور.
1: طيب، فأنت لو إذا استشرت، إذا فعلت شيء بدون استشارة وقع بخلاف ما تحب، اللوم يرجع إليك أنت الفاعل، أليس كذلك؟ هذا يلومك وهذا يلومك، أليس كذلك؟ لكن إذا استشرت لغير وقع بخلاف ما تحب، ما يكون اللوم عليك أنت فقط، عني الجميع، أليس كذلك؟
3: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها.
1: زين، الاستشارة وأيضا، طيب الاستشارة، هذه الاستشارة تختص بالسفر فقط؟ لا، الإنسان العاقل الكيس الفطن يستعين بغيره في كل شيء، إذا أراد مثلا يشي مثلا تجارة، إذا أراد أن يسافر إلى مكان، إذا أراد أن يسافر إلى طلب العلم أي مكان يذهب، إذا أراد مثلا يذهب إلى إلى إلى إلى الحج مع من يذهب ومن يصحب، وهل يجي طريق البر أو طريق البحر أو طريق الجو، إلى غير يستشير الذين جربوا وعرفوا، ما كذلك؟ إذا أراد مثلا ينشي مثلا عمل من الأعمال يستشير مختصين بهذا العمل أيضا، الاستشارة ما يكون قصر ما من آداب السفر فقط، يعني لا، المسلم على كل حال ينبغي له أن لا يستغني بعقله ولا برعيه، ما كذلك؟ قال: عرفتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عقلا، مع هذا ويستشير أصحابه، أليس كذلك؟ طيب، هاي الاستشارة من آداب السفر الاستخارة. الاستخارة، نعم، ما خاب قد قيل من استخار، كلا ولم يندم من استشار، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستخارة الحال بلد الحظ عليها والترغيب فيها، وكل الوقت انتهى يكون الحال نقف هنا في الأدب الثاني، وهو إيش؟ وهو الاستخارة. زين، نواصل الحديث في أدب السفر إن شاء الله في الحلقات الآتية. زين،
4: إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: إلى النور،
2: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم النور واهب النور الذي يتنزل سكينة على الأرواح المتعبة فتخرجها من مطبقات الديجور وتمنحها قوة تتجاوز بها عثرات حياتها وتبدد مخاوفها وهواجسها وتنير مستقبلها بجميل توكلها وحسن ظنها ورضاها. من أعظم منن الله على عباده أنه كما قال عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور. إنها رحلة متواصلة تنصرف فيها النفوس عن الباطل وتؤثر مغادرة غياهبه المظلمة متجهة نحو الإشراق، متنقلة من ضيق حيرتها إلى آفاق اليقين الواسعة، ومن وحشة معاصيها إلى أنس الطاعة المضيئة، ومن اضطراب أهوائها إلى سكينة الهدى وطمأنينة الإيمان. والله بلطفه يزيد الذين اهتدوا هدى بسعيهم إلى النور على نور. إن النفوس جبلت على حب النور، والنور لهذه النفوس المؤمنة حياة للقلب وبصائر للعقل واستقامة للسلوك، فتظل متطلعة إلى درجات أعلى من المعرفة بربها تعالى ومنازل أعمق من الإخلاص له جل شأنه ومراتب أوسع من الإحسان إلى خلقه. النفوس المؤمنة ترى نورا في كل مسعى تسعاه، في كل آية تتلوها، وفي كل عبادة تقوم بها، وفي كل تعامل مع عناصر الوجود، وفي كل صفة حسنة حثها النور عليها تعالى. وشأن النفوس المؤمنة سلوك السبل الأقرب إلى النور، واختيار الأعمال التي تحيي القلب وتجمله وتزيده حبا للنور، وارتياد المواقع والمواطن التي تورثها حكمة ويقينا. فالخطوات توزن بميزان الوحي، والقرارات به تستضيء، فلا اغترار بأضواء زائفة ما تلبث أن تلمع حتى تنطفي، فالقلب تعلق بالنور الذي لا يخبو، نور تفيض آثاره على صاحبه حينما يسكن قلبه، يتجلى على لسانه ويشرق في بيته ويستبين في مجتمعه، فيرى مفتاح خير ومصدر أمان وموئل طمأنينة ودليل هدى وقرين رشاد. وهكذا شأن المؤمن في مسير دائم إلى النور، إلى النور، مستمسكا بكتاب ربه، مسترشدا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إلى أن يغادر هذه الحياة على نور ويكون ممن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إلى النور، إلى النور لا ترتضي من بديل، توكل وطب في رحاب الوكيل، وخذ قبسا من سناه ومزق به كل داج كئيب ثقيل، وعش في هناء بظل رضاه رضيا بغمر العطاء الجزيل. فهيا بنا لله ربنا إلى النور ليكرمنا بنوره الذي تنقشع به ظلمات الحيرة ويبصر الحق واضحا، لنسير في سبل الحياة على طمئنان وسلام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف،
3: روائع القطوف،
2: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

والأرض وعشيه وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.

يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم

بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 24 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ووقفنا عند الجملة الفعلية ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ارحمهما، ارحم فعل أمر مبني على السكون ومعناه الدعاء في هذا الموضع، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ما حرف دال على التثنية أو هو علامة على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول هما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل ارحم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ارحمهما كما ربياني صغيرا، الكاف يجوز فيها أن تكون حرف جر وهو الشائع في الإعراب، ويجوز فيها أن تكون اسما، ونبدأ الإعراب على الشائع وهو أن الكاف حرف جر، ونقول في الإعراب: الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما مصدرية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما المصدرية موصول حرفي أو حرف موصول، والموصول سواء كان اسما أو حرفا لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول ربياني صغيرا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ربياني، ربياني فعل ماض مبني على الفتح، والأصل ربا، فلما دخلت عليه ألف التثنية صار رب يا. فعل ماض مبني على الفتح، والألف ألف التثنية ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفعل ربى عندما يكون موحدا، فإذا كان ملحقا أو فإذا اتصلت به ألف التثنية قيل ربيا، قيل ربيا على هذه الصفة التي بين أيدينا. صغيرا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير وهو الياء، والذي وقع مفعولا به للفعل ربا، والجملة الفعلية ربياني صغيرا جملة صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالكاف، وتقدير الكلام على جهة التقريب كتربيتهما لي صغيرا. وعلى هذا فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالكاف، والكاف يجوز أن تكون صفة أو يجوز في الجار والمجرور كما ربياني صغيرا أن يكون صفة لمصدر مقدر منكر، والتقدير رحمة
كما ربياني صغيرا. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كما ربياني، أو كائنا كتربيتهما، أو يكون كتربيتهما، بل تكون كتربيتهما. فالتقدير كائنة كتربيتهما، أو التقدير تكون كتربيتهما. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز أن يكون المصدر المقدر معرفا، والتقدير الرحمة كما ربياني صغيرا. وعلى هذا فالجار والمجرور كما ربياني صغيرا، أو على التقدير كتربيتهما لي صغيرا، في محل نصب حال، لأنه وقع بعد معرفة، وهو المصدر المقدر المعرف. ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة كتربيتهما، أو تكون كتربيتهما. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ويجوز في الكاف هنا أن تكون للسببية، فالمعنى بسبب تربيتهما لي صغيرا، والكاف تأتي للسببية، كما وقع ذلك في قول الحق تبارك وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، والمعنى بسبب إخراج ربك لك من بيتك بالحق. ويكون الكاف في ذلك الموضع من سورة الأنفال، متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر نصرك، أي نصرك بسبب إخراجك من بيتك بالحق، ولو لم تخرج من بيتك لما وقع النصر كما هو مفهوم المخالفة. فالكاف هنا يجوز فيها أن تكون للسببية. وتقدير الكلام رب ارحمهما رحمة بسبب تربيتهما لي صغيرا. ويجوز في الكاف أن تكون اسما، وعلى هذا نقول في إعراب الكاف: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب، صفة لمصدر منكر، والتقدير رحمة مثل تربيتهما لي صغيرا. وعلى هذا الوجه فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، فقد أضيف الكاف إلى المصدر المؤول من ما وما دخلت عليه، وليست الكاف على هذا الوجه حرفا بل هي اسم، فالواقع بعدها مضاف إليه. وإذا قدرنا مصدرا معرفا كانت الكاف حالا، ويكون المعنى الرحمة مماثلة تربيتهما لي صغيرا. وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، وصاحب الحال المصدر المقدر المعرف. والجملة الفعلية، بل والجملة الفعلية ارحمهما كما ربياني صغيرا، جزء من مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. والجملة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، وهي الجملة التي وقعت جوابا للشرط الجازم: فلا تقل لهما أف. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 25 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: ربكم أعلم بما في نفوسكم،
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يجوز في هذه الجملة أن تكون معترضة بين المتعاطفين، وهما الجملة الفعلية وآت ذا القربى حقه، والجملة الفعلية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة اعتراضية، ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، وذلك إذا ما جعلنا الجملة وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل جملة استئنافية. وهذه الجملة التي بين أيدينا جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. رب مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أعلم بما في نفوسكم. أعلم خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بما في نفوسكم جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ما يجوز فيها أن تكون

0: الإعراب نفوسي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف الجر في متعلق بفعل مقدر أو بفعل محذوف وجوبا، والتقدير بالذي كان في نفوسكم، وكان المحذوفة والتي يتعلق بها الجار ليست ناقصة بل هي تامة، والجملة المكونة من كان التامة وفاعلها والجار والمجرور في نفوسكم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ويتعلق حرف الجر في بفعل محذوف وجوبا لأن هذا الموضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به وجوبا، ويلزم أن يكون ذلك المقدر فعلا، ولا يجوز أن يكون اسم فاعل لأن صلة الموصول في هذا الموضع لا بد أن تكون جملة. وبقي إعراب ما على أنها نكرة موصوفة على ما سيأتي بيانه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
2: أستاذنا،
4: نعم،
2: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
5: هلا ذكرتنا بالآية بتلاوتها يا أستاذنا؟
4: بإذن الله تعالى أتلوها، ويبدو أننا سنقف حيالها وقفات كما وعدنا المستمعين والمستمعات من قبل.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما بيان قول الله تبارك وتعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟
2: هذه الآية، بل هذه الجملة، بل هذا الجزء من الجملة يبين الحكمة من جعل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى أن يستقبل بصلاته القبلة الأولى.
0: وما هذه الحكمة يا أستاذنا؟
2: بيّنتها الآية: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ليصير ذلك معلوما للناس، وليظهر علم ذلك للجميع، وليجازى من يتبع الرسول، وليتميز أتباع الرسول من أولئك الذين ينقلبون على أعقابهم شكا في هذا الإيمان، ولا يكون ذلك إلا بسبب النفاق.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بالتبعية هنا: إلا لنعلم من يتبع الرسول؟
2: المقصود بالتبعية هنا تبعية الإيمان والعمل، لا تبعية النسب، فالتبعية هنا شاملة لكل الأمة، أمة الإجابة التي أجابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت أفعاله وأقواله مما أمر به ونهى عنه. إلا لنعلم من يتبع الرسول، وخصوصا ممن كان في عصره، لأن نسخ الأحكام وتبديلها كان في ذلك الوقت.
0: وما المقصود بينقلب على عقبيه في الآية الكريمة؟
2: المقصود من ذلك تصوير الشخص المتولي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإعراضه عن اتباعه. تصوير أولئك الذين يعرضون عن اتباع الرسول بشخص كان مقبلا على شيء فيدبر عنه، حيث ينقلب على عقبيه، أي يسير على عقبيه بعد أن كان سائرا على وجهته بأقدامه. فالانقلاب على العقب كالنكوص على الأعقاب تصوير لأولئك الذين يتولون بعد بيان الحق واستبانته لهم، فهم عليه ثم بعد ذلك يتركونه شكا منهم أو عنادا. فهذا تصوير بليغ فيما يتصل بالتصوير القرآني بأساليب متعددة، وهو كالمثل المضروب.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية المباركة؟
2: تقصد قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله.
1: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
2: دعنا مع قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، حتى لا يطول الإعراب.
1: على بركة الله.
2: وإن كانت، ماذا نقول عن الواو؟
0: نقول عنها واو عطف.
2: جميل جدا. أو نقول عنها إنها للحال، أي والحال إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فيمكن أن تكون الواو واو الحال. وإن، إن
1: إما أن تكون نافية أو مخففة من الثقيلة يا أستاذنا.
2: تكون نافية، وهذا مذهب الفراء، أي وما كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، ولكن هذا مرجوح، فالأرجح والأصح أن يقال إن هذه مخففة من إن، أي وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت، أي وإنها كانت لكبيرة، بدليل وجود اللام في قوله تعالى لكبيرة. وإن كانت لكبيرة، فمذهب الفراء في هذه الآية، أي في جعل إن نافية، ضعيف جدا. وإن كانت لكبيرة، أي وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كانت
0: فعل ماض ناقص مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: نعم، إذ التاء تاء التأنيث. أين اسم كان وإن كانت؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هي يا أستاذنا.
2: نعم، وإن كانت لكبيرة، أي التحويلة عن القبلة السابقة. اللام هذه لام المزحلقة.
1: لام المزحلقة؟
2: نعم، لأن الأصل أن تكون في بدء الكلام، وهي لام اجتلبت للفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة. وحقها أن تكون مع إن، لكن إن لها الصدارة فزحلقت اللام إلى خبرها. كبيرة،
0: كبيرة هي خبر كان،
2: منصوب وعلامة نصبه
0: الفتحة الظاهرة على آخره.
2: جميل. وإن كانت أي التحويلة لكبيرة، إلا
1: أداة حصر يا أستاذنا،
2: إلا على الذين هدى الله فليست عليهم كبيرة. إلا نعم أداة حصر أو أداة استثناء، فالأفضل أن تكون أداة استثناء. وإن كانت لكبيرة أي وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فالأظهر أن تكون إلا هنا للاستثناء لا للحصر.
1: ما الفرق بين الحصر والاستثناء يا أستاذنا؟
2: الحصر يأتي إذا كان ما قبل إلا حرف نفي، فإن هنا ليست حرف نفي ولذلك لا نجعلها للحصر، لكن إذا تقدمت إلا حرف النفي، إذا تقدمت ما على إلا نجعل الأسلوب أسلوب حصر. إلا هنا أداة استثناء، إلا على الذين، على الذين،
0: على حرف جر،
2: الذين اسم موصول مجرور بعلى،
0: وهو مبني على الفتحة في موضع جر.
2: نعم، إذ اسم الموصول دائما يبنى على الذين هدى الله، هدى
1: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر يا أستاذنا.
2: ما مضارع هدى؟
0: يهدي.
2: وأمره؟
1: اهدي.
2: واسم الفاعل؟
0: هاد.
2: واسم المفعول؟ مهدي. والمصدر الهداية. إلا على الذين هدى الله، لفظ الجلالة
1: فاعل للتعظيم يا أستاذنا، مرفوع بالضمة.
2: نعم، أي الذي خلق الله الهداية في قلبه، الذين خلق الله الهداية في قلوبهم لا يكون تكليف الله لهم شاقا بأي شيء كان. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذن هدى الله
1: موقعه من الإعراب صلة الموصول لا محل له من الإعراب يا أستاذنا.
2: جميل. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، ويكون على الله مستثنى من قوله تعالى وإن كانت لكبيرة، أي نعم كبيرة على كل أحد إلا على الذين هدى الله، ونتوقف في إعراب هذه الجملة.
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم كذلك يا أستاذنا.
2: إذن علينا أن نستأنف لقاءنا غدا بإذن الله تعالى.
1: بإذنه تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات